0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

كان أولى بيا النوم، لكني صحيت مشغول بجرح بيسكن في روحي. جربت أضحك الليل، بكيت، ما قدرتش أعلى في يوم على روحي. سكت الكلام في القلب، ما قلتوش، كبر الغضب.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: التأمين في دم المصريين، وعندي الدليل. أستاذ بدري أدرك إن الأيام بتجري وقرر يجهز بنته 20 سنة بدري، وابتدى بطقم الصيني والكاسات، وبعدها دخل على الحلل والتصاد والفوط والملايات، وزيادة التأمين جاب البيجامات أوسع مقاسات. بس اللي ما عملش حسابه مين هيكمل مشواره لو فرولاية وقفت في زوره. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
4: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: تكييف فريش معاك في كل مكان، تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: يا تكييف فريش يا معلش،
4: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن عقب مشاركته في قمة مجموعة السبع بفرنسا، وعقد عددا من المقابلات الثنائية على هامش القمة. شدد الرئيس على أهمية تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن تطوير هذه التقنية هو عملية طبيعية ومستمرة، مؤكدا على ضرورة التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي وتجنبها. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان ضمان نشر آمن وسريع وفعال للذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات قمة مجموعة السبع بفرنسا. وعلى هامش أعمال القمة، تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتكثيف التشاور والتنسيق السياسي، وبحث الرئيسان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود التهدئة في غزة والقضية الفلسطينية إلى جانب ملف نهر النيل. كما التقى الرئيس السيسي مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، حيث تم الإشادة بالنمو الملحوظ في التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق المشترك ودعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. الهلال الأحمر المصري يواصل جهوده الإنسانية على معبر رفح البري، حيث استقبل الدفعة 53 من المرضى والمصابين الفلسطينيين إلى جانب مرافقيهم، مع تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة وتوديع المغادرين من مصر إلى غزة. اقتصاديا، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد فعاليات إطلاق الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة. وخلال كلمته أكد رئيس الوزراء أنه تم وضع مستهدفا يتمثل في استعادة القطاع الخاص لدوره في قيادة عجلة النمو. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته واستعداداته المكثفة في مدينة سبوكين الأمريكية، استعدادا لخوض المواجهة المرتقبة والمهمة أمام منتخب نيوزيلندا لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: إيه ده؟ ما يطعمك لور،
3: هات ايفيل
2: صدقائف الزور،
3: هات ايفيل
2: اكل طعمه تغير،
3: هات ايفيل
2: مشكلة في المية،
3: هات ايفيل
4: مشكلة في الهضم، جفاف بشرة وشعر، تعب وحساسية، جلالات والميزانية،
3: ما تجيبي ايفيل
5: ضيوف عايزة قهوة،
3: هات ايفيل
6: بقى صافية وسقعة،
3: ايفيل تركو
5: شمعتين بدل السبعة،
3: هيجيبوا ايفيل
7: مفيش فن هيجيلك،
3: هات ايفيل
7: ممكن تركبه بايدك،
3: هات ايفيل حاسس اني مش مطمن،
6: اطمن ده ايفلتر،
8: ايفلتر ما تطمن لها، اطلبه دلوقتي من الهوت لاين 17 769، رقم التسجيل الضريبي 771 750 307.

السبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح

0: بشي تفريح.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ علام محب للعلام عاشق للفيزياء، ده مسمي ابنه أنشطة، دخله أحسن مدارس، علمه أهم النظريات، وزيادة التأمين جاب له كونسلت علماء ومدرسين كان بيحلم يطلعه عالم، بس الأيام مخبية إيه يا عالم. لما جه ميعاد الجامعة والتقديم الأرقام صدمته والمصاريف خزنته وحلم أنشطة بقى في القلسطة. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.
4: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع ده كلام معلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها فأكيد بتسقف. كتف في كتفك نبني مستقبل، وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل. في يوم هنوصل والفكرة تكبر، طول ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: يا تكي فريش يا معلش،
4: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد بسلامة الله إلى أرض الوطن عقب زيارته إلى الجمهورية الفرنسية، شارك فيها في أعمال قمة مجموعة السبعة التي عقدت بمدينة فيينا والتي عقد خلالها عددا من المقابلات الثنائية على هامش القمة. مصادر أمريكية أفادت بأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران الهادفة إلى إنهاء الحرب وضمان إعادة فتح مضيق هرمز دخلت حيز التنفيذ بعد توقيعها إلكترونيا من جانب البلدين. فقد وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المذكرة خلال مأدبة عشاء أقيمت في فرنسا بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفي السياق ذاته كانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أن الجانبين اتفقا على توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا من قبل رئيسي البلدين. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أشاد بالدور الذي وصفه بالذي لا غنى عنه لكل من جمهورية مصر العربية وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا ومساهمتهم القيمة في التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، معلنا دخول مذكرة تفاهم إسلامباد حيز التنفيذ فورا. ووصف شريف مذكرة تفاهم إسلامباد بالتاريخية من قبل رئيسي الولايات المتحدة وإيران، وتعكس التزام الجانبين بالحلول الدبلوماسية لتسوية الصراع، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري. فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين رحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، معربا أن تكون هذه الخطوة بداية حقيقية لاستقرار دائم ونهاية حاسمة للحروب والصراعات التي أنهكت شعوب المنطقة والعالم وأضرت بالاقتصاد العالمي. جاء ذلك في تدوينة لشيخ الأزهر عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث مع نظرائه من الإمارات والسعودية وتركيا وباكستان وقطر والولايات المتحدة تطورات الأوضاع الإقليمية على إثر الإعلان عن التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، فضلا عن مستقبل الترتيبات الأمنية في الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة، وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة السبعة. اقتصاديا، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي شهد بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وأحمد كوجوك وزير المالية ومحمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. ورياضيا، وسط أجواء من التركيز والحماس بين اللاعبين، منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الجهاز الفني المكون من التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن خاض تدريبه بمدينة سبوكين الأمريكية استعدادا لمواجهة منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم. ولمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: عايز تجدد أو تشتري أجهزة؟ توشيبا ميجا سيزن جاي لكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الأجهزة، غسالات، تلاجات، مايكرويف وحتى المراوح. والمفاجأة، متجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الأجهزة وتوفر. توشيبا ميجا خصومات، ميجا عروض، عرض الفترة محدودة، ما تفوتش الفرصة. اتصل على 19111، رقم التسجيل الضريبي 7256344880.
2: ايه ده؟ مطعم اكلور،
3: هات ايفل
2: صدق في الزور،
3: هات ايفل
2: اكل طعمه تغير،
3: هات ايفل
2: المشكله في الميه،
3: هات ايفل
4: مشكله في جفاف بشره وشعر التهاب وحساسيه جلالات والميزانيه،
3: ما تجيبي ايفل
5: ضيوف عايزه قهوه،
3: هات ايفل
6: بقى صافي او ساقعه،
3: ايفل تركو
4: شمعتين بدل السبعه،
3: هيجيبوا ايفل
7: مفيش فني هيجيلك،
3: هات ايفل
7: ممكن تركبه بايدك،
3: هات ايفل حاسس اني مش مطمن،
7: اطمن
3: ده ايفلتر،
6: ايفلتر ما تطمن لها، اطلبه دلوقتي من الهوت لاين 17769، رقم التسجيل الضريبي 771-750-307.
8: شجع خربش واكسب في كاس العالم مع انتل، اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع 2B واكسب اشتراك بي ان او كورة كاس العالم وهدايا اكتر، كلمنا على 16420، تطبق شروط الاحكام، رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.
9: حملة راحة في كل حركة، في الصيف السفر بيحلى والحركة بتزيد والخروجات بتطول، لكن الساعات الطويلة في العربية أو حمل الشنط أو حتى النوم بطريقة غلط ممكن يسببوا شد وألام في العضلات. علشان استمتاعك بأجازتك ما يكملش من غير راحة جسمك، حاول تتحرك كل فترة أثناء السفر، لأن السواقة لساعات طويلة ممكن تضغط على الظهر والرقبة والكتف. علشان تقلل الشد العضلي أثناء القيادة، حاول تظبط الكرسي بشكل مريح وخد بريك كل فترة علشان تحرك جسمك حتى لدقايق بسيطة، وحافظ على كتفك ورقبتك يبقوا مرتاحين أثناء السواقة، وما تشيلش وزن زيادة مرة واحدة، وشرب المية مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. وخليك فاكر لو حسيت بشد عضلي أو ألم خلال الرحلة استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجوم فارما، الرقم الضريبي 274-315-688.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح. تفاريح كوباية شاي مزبوطة.
1: سمعني مزيكا.
0: لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد بسلامة الله إلى أرض الوطن عقب زيارته إلى فرنسا، وشارك فيها في أعمال قمة مجموعة السبع التي عقدت بمدينة فيان الفرنسية، والتي عقد خلالها عدد

تاني شهباز شريف أشاد بالدور الذي وصفه بالذي لا غنى عنه لكل من جمهورية مصر العربية وقطر والمملكة السعودية وجمهورية تركيا ومساهماتهم القيمة في التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، معلنا دخول مذكرات تفاهم إسلامباد حيز التنفيذ فورا. ووصف شريف مذكرات تفاهم إسلامباد بالتاريخية من قبل رئيسي الولايات المتحدة وإيران، وتعكس التزام الجانبين بالحلول الدبلوماسية لتسوية الصراع، مشيرا لأن الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون كتب على حسابه أن هذا الاتفاق يفتح الطريق أمام سلام دائم ويسمح بإعادة فتح مضيق هرمز، وأكد أن هذه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ومن شأنها أن تؤدي قريبا إلى انخفاض أسعار الطاقة في العالم. وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث مع نظرائه من الإمارات والسعودية وتركيا وباكستان وقطر والولايات المتحدة تطورات الأوضاع الإقليمية على إثر الإعلان عن التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، فضلا عن مستقبل الترتيبات الأمنية في الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة، وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة السبعة. جيش الاحتلال أعلن اليوم مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين من بينهم ضباط جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها حزب الله في جنوب لبنان. اقتصاديا، أسعار الذهب العالمية ارتفعت اليوم في وقت رحب فيه المستثمرون بتوقيع اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران. ورياضيا، منتخب قطر يلتقي مع نظيره منتخب كندا في الواحدة فجر غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس العالم. كان منتخب قطر استهل مشواره بالتعادل أمام المنتخب السويسري بهدف لمثله في الجولة الأولى للمونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25. الدقيقة الأولى.

0: ساوثمد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل.
1: رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
2: مسي على كل اللي سامعين، وسع اسمع تكلم مع المعلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش ايدك لوحدها، فاكيد ما تسقفش. كتف في كتفك نبني مستقبل، وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل. في يوم هنوصل والفكره تكبر، طول ما احنا جنب بعض كلمه السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اسمع الراديو 99 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 99. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 99.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 34، ليلا 22. حالة الجو نهارا صافي، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 18 كيلومتر في الساعة، ليلا 25 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 43%، ليلا 54%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: الإسكندرية نهارا 27، ليلا 23. شرم الشيخ نهارا 33، ليلا 25. الغردقة نهارا 33، ليلا 26. بورسعيد نهارا 27، ليلا 22. وأسوان نهارا 40، ليلا 27.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
2: شجع، خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع كومبيو ساينس، واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، حاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمه تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد بسلامة الله إلى أرض الوطن عقب زيارته إلى الجمهورية الفرنسية، شارك فيها في أعمال قمة مجموعة السبعة التي عقدت بمدينة فيان الفرنسية، والتي عقد خلالها عددا من المقابلات الثنائية على هامش القمة. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أكد أن مراسم إبرام الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ستقام في سويسرا غدا، وذلك بعد توقيع رئيسي البلدين مذكرة التفاهم صباح

0: الشرعية لميناء رفح البرية باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها إلى القطاع. وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار أكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتبني أحدث الحلول والتقنيات الطبية لتطوير المنظومة الصحية وفق أعلى المعايير الدولية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك المقاومات اللازمة لتعزيز دورها الإقليمي في هذا المجال، مما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى فرص التعاون الدولي. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم مع مسؤولي مجموعة متخصصة في التكنولوجيا الطبية. اقتصاديا، وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية والبيئة والتضامن الاجتماعي والصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية عقدت اجتماعا تنسيقيا موسعا لمناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية لمبادرة القرية المنتجة، والتي تستهدف تحويل القرى المصرية إلى وحدات إنتاجية مستدامة تساهم في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية. ورياضيا، منتخب كولومبيا تصدر المجموعة 11 بكأس العالم لكرة القدم، وذلك بفوزه الثمين على منتخب أوزبكستان 3-1 في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الخميس في ختام مباريات الجولة الأولى بالمونديال. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
1: الدقيقة الأولى.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أخبار المونديال متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90 90.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواصل تدريباته واستعداداته المكثفة في مدينة سبوكين الأمريكية، استعدادا لخوض المواجهة المرتقبة والمهمة أمام منتخب نيوزيلندا لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم. منتخب كولومبيا تصدر المجموعة 11 بكأس العالم لكرة القدم، وذلك بفوزه الثمين على منتخب أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم في ختام مباريات الجولة الأولى بالمونديال. منتخب غانا حقق اليوم فوزا قاتلا على بنما بهدف دون رد في تورونو ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة 12 لمونديال 2026 المقام في أمريكا الشمالية، واحتل منتخب النجوم السوداء المركز الثاني في المجموعة خلف إنجلترا. منتخب قطر يلتقي مع نظيره منتخب كندا في الواحدة فجر غد الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس العالم. كان منتخب قطر استهل مشواره بالتعادل أمام المنتخب السويسري بهدف لمثله في الجولة الأولى للمونديال. مدينة لوس أنجلوس تستضيف اليوم في 10 مساء مباراة منتخبي سويسرا والبوسنة والهرسك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم. ومنتخب المكسيك يلتقي مع منتخب كوريا الجنوبية في 4 فجر غد الجمعة في المكسيك ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في بطولة كأس العالم.
0: أخبار المونديال متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع علا سمير.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد بسلامة الله إلى أرض الوطن عقب زيارته إلى الجمهورية الفرنسية. شارك فيها في أعمال قمة مجموعة السبعة التي عقدت بمدينة إفيان الفرنسية، والتي عقد خلالها عددا من المقابلات الثنائية على هامش القمة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي استقبل إيفيت كوبر وزيرة خارجية المملكة المتحدة، حيث ترأس الوزيران الدورة الثالثة لمجلس المشاركة المصرية البريطانية، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. واستعرض وزير الخارجية الخطوات

وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع. حملت القافلة نحو 3000 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة. وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,018 شهيداً و173,273 مصاباً منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. الأعضاء 10 المنتخبون في مجلس الأمن الدولي طلبوا عقد اجتماع اليوم لمناقشة الوضع الإنساني في غزة، وأيدت 4 من الدول 5 دائمة العضوية في المجلس، وهي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة. مصادر أمريكية أفادت بأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران الهادفة إلى إنهاء الحرب وضمان إعادة فتح مضيق هرمز دخلت حيز التنفيذ بعد توقيعها إلكترونيا من جانب البلدين. فقد وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المذكرة خلال مأدبة عشاء أقيمت في فرنسا بحضور الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. وفي السياق ذاته، كانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أن الجانبين اتفقا على توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا من قبل رئيسي البلدين. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أشاد بالدور الذي وصفه بالذي لا غنى عنه لكل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، ومساهمتهم القيمة في التوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، معلنا دخول مذكرة تفاهم إسلام أباد حيز التنفيذ فوراً. ووصف شريف مذكرة تفاهم إسلام أباد بالتاريخية من قبل رئيسي الولايات المتحدة وإيران، والتي تعكس التزام الجانبين بالحلول الدبلوماسية لتسوية الصراع، مشيرا لأن الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري. وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي الناتو استهلوا اجتماعاتهم في بروكسل اليوم بالتأكيد على مواصلة تعزيز مهمة الردع النووي للحلف وتحديث قدراته النووية باعتبارها عنصرا أساسيا في منظومة الأمن والدفاع الجماعي للحلفاء. جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع مجموعة التخطيط النووي التابعة للناتو. وزير الحرب الأمريكي بيت هيجس أعلن اليوم أن بلاده تعتزم إجراء مراجعة شاملة لوضع القوات الأمريكية في أوروبا، منتقدا بشدة بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو بشأن الإنفاق الدفاعي ومواقفهم من الحرب على إيران. اقتصاديا، وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية والبيئة والتضامن الاجتماعي والصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية عقدت اجتماعا تنسيقيا موسعا لمناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية لمبادرة القرية المنتجة، والتي تستهدف تحويل القرى المصرية إلى وحدات إنتاجية مستدامة تساهم في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية. ورياضيا، في إطار منافسات مباريات كأس العالم، يلتقي تشيك مع جنوب إفريقيا في 7 مساء، وسويسرا مع البوسنة والهرسك في 10 مساء، وكندا مع قطر في 1 فجر الغد، وأخيرا المكسيك مع كوريا الجنوبية في 4 فجر الغد. ولمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

كأهل مصر. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة من 4 لـ6 مساء على الراديو 90 90. النجمة صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع علا سمير.
1: وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ونظيرته البريطانية إيفيك كوبرت رأسا اليوم بالقاهرة الدورة الثالثة لمجلس المشاركة المصرية البريطانية. وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على التطلع لمواصلة دعم الشراكة القوية مع المملكة المتحدة في مختلف القطاعات وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين، مشددا على الأهمية التي توليها مصر لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البريطانية المباشرة في مصر، لا سيما في ظل وجود فرص استثمارية واعدة في قطاعات مختلفة في مصر أبرزها الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات المالية والمصرفية. خلال لقائه مع نظيرته البريطانية استعرض وزير الخارجية الاتصالات والجهود المصرية الحثيثة الذي اطلعت بها مصر خلال الفترة الماضية مع الشركاء الإقليميين في دعم مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، مرحبا بالإعلان عن التوصل لمذكرات تفاهم في هذا الشأن. الهلال الأحمر المصري أطلق صباح اليوم قافلة زيد العزة من مصر إلى غزة 16 حاملة عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع. حملت القافلة كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية الشاملة. وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,018 شهيداً و173,273 مصاباً منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن توقيع مذكرة تفاهم إسلامباد إلكترونيا بصفته وسيطا بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ فورا. وأوضح شريف أن الخطوة الأولى بموجب المذكرة تتمثل في إعادة فتح إيران لمضيق هرمز على الفور،

0: التشيكية في السابعة مساء ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
1: الدقيقة الأولى صوت

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

أدي المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

0: هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد مجددا على تضامن مصر الكامل مع لبنان في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة، مشددا على الموقف المصري الداعي بضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي اللبنانية. كما أكد عبد العاطي خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أكد أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701. وخلال الاتصال أيضا شدد وزير الخارجية على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية لا سيما الجيش اللبناني لتمكينها من الاطلاع بمسؤولياتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني، مؤكدا على ضرورة تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لحفظ أمن واستقرار لبنان ومساندة خيار الدولة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق. هذا وأكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة دعم مصر للبنان الشقيق ومؤسساته الوطنية. الهلال الأحمر المصري أطلق قافلة زيد العزة من مصر إلى غزة 16:00 حاملة عدد من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع. حملت القافلة كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية الشاملة. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن توقيع مذكرة تفاهم إسلاماباد إلكترونيا بصفته وسيطا بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ فورا. وأوضح شريف أن الخطوة الأولى بموجب المذكرة تتمثل في إعادة فتح إيران لمضيق هرمز على الفور، مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض عليها بشكل فوري. أوكرانيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على موسكو في أكبر استهداف للعاصمة الروسية منذ سنوات، ما أدى إلى اندلاع حرائق داخل المدينة وفي محيطها. كما استهدف الهجوم مصفاة نفط كبرى وتسبب في إجلاء ركاب من أكبر مطارات العاصمة. اقتصاديا، وزير البترول المهندس كريم بدوي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة موفينغ فيرد إيجيبت لوضع إطار للتعاون في دراسة وتقييم مشروع تعديني صناعي متكامل لاستكشاف واستغلال خام الفوسفات بمنطقة أبو ترطور بمحافظة الوادي الجديد. ورياضيا، منتخب جنوب إفريقيا يواجه نظيره التشيكي في 7:00 ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ عبده بيته أهم حاجة عنده، عشان كده مأمنه بكلاب حراسة ومكهرب الدواسة وعنده أجهزة إنذار وحركات وزيادة تأمين طقمه بديجارتات. بس اللي ما عملش حسابه إن البيت اللي تعب فيه من زمان ممكن يروح في فردة سلك عريان. ما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش أي حاجة. زيادة تأمين، أمن الأول مع شركة تأمين.
2: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

استنوا بالأغنية يفوق مع إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطة. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90-90.

0: على الراديو 90 90.
1: الجاي احلى من اللي فات ولسه في عمران.

0: jasmin de la Bédine.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: التأمين في دم المصريين وعندي الدليل. أستاذ بدري أدرك إن الأيام بتجري وقرر يجهز بنته 20 سنة بدري، وابتدى بطقم الصيني والكاسات، وبعدها دخل على الحلل والتصاد والفوط والملايات، وزيادة التأمين جاب البيجامات أوسع مقاسات. بس اللي ما عملش حسابه مين هيكمل مشواره لو فرولاية وقفت في زوره. زيادة التأمين، حوش وأمن الأول مع شركة تأمين، وما تستناش لغاية ما تحصل حاجة ترجعك كأنك ما عملتش حاجة.
3: أمن الأول، مش هتبدأ من الأول.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل. اسمع الراديو 90 90 في اي مكان من على موبايلك من ابلكيشن الراديو 90 90. نزل الابلكيشن.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد مجددا على تضامن مصر الكامل مع لبنان في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة، مشددا على الموقف المصري الداعي بضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي اللبنانية. كما أكد عبد العاطي خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أكد أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701. وخلال الاتصال أيضا شدد وزير الخارجية على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية لا سيما الجيش اللبناني لتمكينها من الاطلاع بمسؤوليتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني، مؤكدا على ضرورة تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لحفظ أمن واستقرار لبنان ومساندة خيار الدولة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق. وأكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة دعم مصر للبنان الشقيق ومؤسساته الوطنية. الهلال الأحمر المصري أطلق قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 16:00 حاملة عددا من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع. حملت القافلة كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية الشاملة. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن توقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد إلكترونيا بصفته وسيطا بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ فورا. وأوضح شريف أن الخطوة الأولى بموجب المذكرة تتمثل في إعادة فتح إيران لمضيق هرمز على الفور مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض عليها بشكل فوري. وزير الدفاع الأمريكي بيت هاكسس قال إن الولايات المتحدة ستستأنف العمليات العسكرية وتعيد فرض الحصار إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم معها. اقتصاديا، وزير البترول المهندس كريم بدوي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة موفينغ فيرت إيجيبت لوضع إطار للتعاون في دراسة وتقييم مشروع تعديني صناعي متكامل لاستكشاف واستغلال خام الفوسفات بمنطقة أبو ترتور بمحافظة الوادي الجديد. ورياضيا، إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أعلن أن المنتخب سيتوجه صباح الغد إلى مدينة فانكوفر بكندا استعدادا لمواجهة نيوزيلندا الاثنين القادم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أخبار المونديال متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90 90.
1: المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة نيوزيلندا الاثنين القادم بالجولة الثانية بدور المجموعات بالمونديال. إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أعلن أن المنتخب الوطني سيتوجه صباح غد إلى مدينة فانكوفر بكندا استعدادا لمواجهة نيوزيلندا. منتخب جنوب إفريقيا يبحث عن فوزه الأول بالمونديال أمام نظير التشيكي في 7 PM اليوم. مدينة لوس أنجلوس تستضيف في 10 PM مباراة سويسرا والبوسنة والهرسك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس العالم. منتخب المكسيك يخوض مواجهة قوية أمام منتخب كوريا الجنوبية في 4 PM غد الجمعة بالجولة الثانية من مواجهات المونديال. وقطر تسعى إلى تحقيق إنجاز جديد عند مواجهة كندا في 1 PM غد ضمن منافسات كأس العالم. المنتخب المغربي يتوجه إلى مدينة بوسطن الأمريكية استعدادا لخوض مباراتي المرتقبة أمام منتخب اسكتلندا في 1 PM يوم السبت القادم في المونديال. الإنجليزي هاري كين يتصدر الهدافين التاريخيين لمنتخب إنجلترا في كأس العالم. والإيطالي فابيو كانافارو المدير الفني لمنتخب أوزبكستان يعرب عن رضاه الكبير بالأداء الذي قدمه لاعبوه رغم الخسارة أمام كولومبيا في مستهل مشواره بالمونديال.
0: أخبار المونديال متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. النجمة صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:50 مساء على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: وعندك واحد شاي تفريح
3: صبح.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 99 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد مجددا على تضامن مصر الكامل مع لبنان في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة، مشددا على الموقف المصري الداعي بضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي اللبنانية. كما أكد عبد العاطي خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أكد أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701. وخلال الاتصال أيضا شدد وزير الخارجية على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية لا سيما الجيش اللبناني لتمكينها من الاطلاع بمسؤولياتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني، مؤكدا على ضرورة تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية باعتبار ذلك الركيزة الأساسية لحفظ أمن واستقرار لبنان ومساندة خيار الدولة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق. وأكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة دعم مصر للبنان الشقيق ومؤسساته الوطنية. من ناحية أخرى، التقى وزير الخارجية الوفد الطبي المصري الذي قام بزيارة كل من تنزانيا وكينيا برئاسة الأستاذ الدكتور شريف مراد بجامعة عين شمس في إطار الجهود المصرية الرامية إلى دعم التعاون الصحي مع الأشقاء الأفارقة وتعزيز أواصر الشراكة في المجالات الطبية والصحية. وأكد الوزير عبد العاطي أن القطاع الصحي يعد أحد أهم مجالات التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، مشيدا بما حققته القافلة الطبية المصرية في كينيا وتنزانيا من نتائج ملموسة على أرض الواقع. وزير الخارجية شدد أيضا على استمرار دعم مصر للمبادرات الصحية الموجهة إلى الدول الإفريقية بما يسهم في تعزيز الأمن الصحي بالقارة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الأفارقة، موجها بتوسيع نطاق هذه المبادرات الصحية لتشمل عددا أكبر من الدول الإفريقية الشقيقة خلال الفترة القادمة. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن توقيع مذكرة تفاهم إسلام آباد إلكترونيا بصفته وسيطا بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ فورا. وأوضح شريف أن الخطوة الأولى بموجب المذكرة تتمثل في إعادة فتح إيران لمضيق هرمز على الفور مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض عليها بشكل فوري. وزير الدفاع الأمريكي بيت هاكسس قال إن الولايات المتحدة ستستأنف العمليات العسكرية وتعيد فرض الحصار إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم معها. اقتصاديا، وزير البترول المهندس كريم بدوي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة موفينج فيرت إيجيبت لوضع إطار للتعاون في دراسة وتقييم مشروع تعديني صناعي متكامل لاستكشاف واستغلال خام الفوسفات بمنطقة أبو ترتور بمحافظة الوادي الجديد. ورياضيا، إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أعلن أن المنتخب سيتوجه صباح غد إلى مدينة فانكوفر بكندا استعدادا لمواجهة نيوزيلندا الاثنين القادم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: شجع خربش واكسب في كأس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع 2B واكسب اشتراك بي ان او كورة كأس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 16 420. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-094.
2: وعندك واحد شاي تفريح
3: صبح.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 90-90@radio-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: وعندك واحد شاي تفريح
4: صبح

0: شهد تاريخ.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: راديو 90 90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة، النجمة صفاء أبو السعود،
1: صفاء أبو السعود،
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية؟ يوه بقى، رحلة ايه يا حاتم اللي هطلعها مع عاشور الناجي المدير بتاعك؟
3: عاشور الناجي؟
2: اه،
3: وفي دوة من الحرافيش يا صفصف.
2: ما هو ده من التفخيم اللي انت بتفخمهوله. ناجي بيه احسن مدير، ناجي بيه اعظم مدير، ناجي بيه اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه،
3: كله عشان الترقية يا صفصف.
2: آه.
3: بالك انت، انا لا بطيئه ولا عايز اشوفه من اساسه، بس الترقية الترقية مش هتتم غير بإمضة منه.
2: بيضحك عليك يا طيب، الترقية دي انت مستنيها بقالك سنتين. يا قاتم ده راجل بيستغلك هو ومراته. مدامي تعالي سلمي على الموظف بتاعي يا مدامي.
3: معلش معلش معلش يا صفصف، هو يوم واحد بس، هنروح فيه السخنة ونقعد على البحر ونرجع تاني على طول. استحمليه بقى عشان خاطري. جهزي شنطتك بقى، اتوبيس الشركة مستنينا. يلا
2: اتفضل يا سيدي، من اولها الموظفين كلهم موجودين، وعاشور الناجي بسلامته لسه ما جاش.
3: يوم هو المدير يا صفصف برضو، الله، لازم يتأخر، يعني يتأخر براحته يا ستي زي ما هو عايز.
4: صباح الخير يا موظفيني، رحلة سعيدة ان شاء الله.
3: اهلا يا ناجي بيه اعظم مدير.
4: ايوه
3: احسن مدير. أيوة وناجي أيوة. بيه اسم الله عليه
2: اسم الله عليه. ايوه
4: مدامي.
2: ايوه
4: انقذوا مدامي، الله يخليكم. حد يسندها معايا ويطلعها على الاوتوبيس.
5: يا ظهري.
4: سلامتك.
5: يهدوا المحشي، يقطع الكرنب وسنينه.
4: ايوه
5: كان لازم يعني تعالوا سلم الاوتوبيس علي كده.
0: هذا المسلسل برعايه المجلس القومي للمراه.
3: حالا يا فندم، حالا هنطلع المدام. حالا ده انا لو ما طلعتش عادي كده والله هجيب لها ونش كده يشيلها يطلعها.
4: الله يخليك.
2: اوعى كده يا اخي. ليه ان شاء الله؟ ده فاكرني ونش؟ وبعدين دي تخينه تخينه تخينه قوي قوي.
5: ايه ايه ايه ايه، مين دي اللي تخينه؟ الحق يا ناجي، مرات موظف عندك بتهزقني.
4: مخصوم منك 3 ايام يا حاتم، انت ومراتك.
2: طيب وانا مالي انا يا استاذ؟ هو انا موظفه عند حضرتك؟
3: سلام، 3 ايام؟ والله العظيم ما عارف اشكرك ازاي على القسم ده يا نجيبي، يا اعظم مدير. وعلى العموم انا حسند المدام بنفسي والله.
4: ايوه كده،
5: اسند، امسك كويس يا موظف. يلا قولوا قولوا. هو
3: العين يا صفصف.
2: خبر ايه يا حاتم؟ مش ناوي تنزل البحر؟
3: هنزل فين يا صفصف؟ هنزل فين؟ الولياف عاصتني وهي طالعه الاوتوبيس.
2: احسن
3: دغدغ الضلوع البعيده،
2: احسن تستاهل. دي مدامي، مدام ناجي بيه اعظم مدير، احسن مدير اسمه
3: وناجي بيه اسم الله عليه
2: اسم الله عليه اسم الله عليه.
3: معلش، كل يهون عشان الترقيه اللي انا مستنيها بقالي 15 سنه.
2: اتفضل ساندويتش بيض بالبسطرمه، رم عظمك اللي تدشدش.
5: ناجي يا ناجي بيه يا جوزي.
4: نعم يا مدامي.
5: شم ريحة بيض بالبسطرمه يا ناجي بيه يا جوزي.
4: هتلاقي حد من الموظفين جايب معاه سندوتشات بيض بالبسطرمه يا حبيبتي.
5: انا عاوزه بيض بالبسطرمه يا ناجي بيه يا جوزي.
4: ثانيه واحده يا موظفيني.
2: نعم.
4: مدامي نسيت تجيب سندوتشاتها، يا ريت اللي عامل سندوتشات بيض بالبسطرمه يديها لمدامي بسرعه بسرعه، بدل ما ابدا الخصم من المرتب.
2: شفت التفاصيل؟ كمان طمعانين في السندوتشات بتاعتنا؟
3: اتفضل اتفضل يا ناجي بيه. كل سندوتشاتي تحت امرك.
4: أيوة
3: يا اعظم مدير، يا احسن مدير.
4: ايوه كده،
5: مطرح ما يسري يمري يا اعظم مدير.
3: ناجي بيه اسم الله عليه
5: اسم الله عليه.
2: بقول لك ايه، هو احنا مش هننزل البحر يا حتوم؟
3: لا لا، ازاي هننزل؟ طبعا، بس لما ناجي بيه المدير يأمرنا ننزل.
2: يوه، هو احنا في المصلحة عندكم حتى نزول البحر بإذن.
4: يلا يلا يا موظفيني، يلا يلا ننزل البحر، بس بالدور وبانتظام. الأول ينزل البحر مديرين العموم، وبعدين مديرين الإدارات، وفي الآخر الموظفين.
3: يلا يا صفصف، يلا ننزل البحر نجي بيه عشر بالموافقة.
2: انزل انت يا أخوي، انزل. البيروقراطية كمان في نزول البحر.
5: الحقوني الحقني يا ناجي بي يا جوزي.
4: الحقوني الحقوني يا موظفيني، مدامي مدامي بتغرق.
2: ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، غواصة غواصة يا جماعة، غواصة بسرعة، مطلوب غواصة تنقذ مدام ياسمينة يا ناس.
3: أنا هنزل أنقذها بنفسي.
4: الله يخليك.
3: أنقذ مرات ناجي بيه أعظم مدير.
4: الله يخليك.
2: الله عليك. أيوة حاتم.
4: نعم.
2: استنى هنا، استنى حاتم. يا حاتم أنت مش بتعرف تعوم أصلا.
4: حاسب على مدامي. أيوة أيوة، برافو برافو، تعالي يا مدامي. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي.
2: اسم الله.
5: الحمد لله، كنت هموت يا ناجي بيه يا جوزي، كنت هتتحرم مني، القرش كلها ياكلني.
2: استنوا استنوا، فين حاتم؟ حاتم ما طلعش ليه من الميه؟ حاتم
6: أمو،
2: انت فين؟
6: أمو
2: فينك يا حاتم؟
6: أمو ده صعب الله يخرب بيت الترعيلة، هل عاوزين يترقوا؟ الله يخرب بيتك يا ناجي بيه.
2: اسم الله عليه اسم الله عليه.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو الصعود،

يوميات صفصف. بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: رئاسة الجمهورية رحبت بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على مذكرة التفاهم بين البلدين، مشددة على الأهمية البالغة لهذه الخطوة نحو خفض التوتر وتجنيب المنطقة مزيدا من حلقات التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. هذا وقد أعربت رئاسة الجمهورية عن تقديرها البالغ لقيادة وحكمة الرئيس الأمريكي والتزامه بتحقيق السلام وتسوية المنازعات بالطرق السلمية ولجهوده الصادقة للتوصل إلى نص توافقي لمذكرة التفاهم. رئاسة الجمهورية أعربت أيضا عن تقديرها لحرص الجانب الإيراني على التفاعل الإيجابي من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم، وتثمن مصر التنسيق الكامل الذي تم مع شركاء الإقليميين للوصول إلى هذه النتيجة المرضية، وتقدر الجهود الدؤوبة التي بذلتها باكستان وقطر وباقي أطراف الرباعية ممثلة في السعودية وتركيا للتوصل إلى مذكرة التفاهم المشار إليها. مصر أعربت كذلك عن تطلعها إلى أن تشكل هذه الخطوة نقطة تحول رئيسية نحو مرحلة جديدة من التهدئة وبناء الثقة والتعاون المشترك، وأن يتم الالتزام الكامل بمذكرة التفاهم تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ومستدام يعالج شواغل جميع الأطراف ويدعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. في السياق نفسه أعربت مصر عن أملها في أن يسهم هذا التطور الأخير ارتباطا بوقف الحرب مع إيران في تهيئة بيئة مواتية للتعامل مع مختلف النزاعات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، مجددة تقديرها للجهود الحثيثة والمقدرة للرئيس ترامب في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما تأمل مصر أيضا في أن تؤدي مذكرة التفاهم المبرمة مؤخرا إلى وقف كامل للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان الشقيق وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية واحترام وحدة وسلامة أراضيه. وتعرب مصر عن أملها أن تنجح المباحثات الفنية المرتقبة بين الجانبين الأمريكي والإيراني بما يعزز فرص التوصل إلى تفاهمات أكثر شمولا واستدامة تسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وخفض حدة التوتر، وتؤكد أنها على كامل الاستعداد لتقديم إسهامات من شأنها دعم ونجاح المباحثات. كما تجدد مصر تأكيدها على التزامها بدعم الجهود والمساعي الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين وتسوية النزاعات بالطرق السلمية بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد مجددا على تضامن مصر الكامل مع لبنان في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة، مشددا على الموقف المصري الداعي بضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي اللبنانية. كما أكد عبد العاطي خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أكد أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701. وزير الدفاع الأمريكي بيت هاكسس قال إن الولايات المتحدة ستستأنف العمليات العسكرية وتعيد فرض الحصار إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم معها. اقتصاديا، وزير البترول المهندس كريم بدوي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة موفينغ فيرد إيجيبت لوضع إطار للتعاون في دراسة وتقييم مشروع تعديني صناعي متكامل لاستكشاف واستغلال خام الفوسفات بمنطقة أبو ترتور بمحافظة الوادي الجديد. ورياضيا، إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أعلن أن المنتخب سيتوجه صباح غد إلى مدينة فانكوفر بكندا استعدادا لمواجهة نيوزيلندا الاثنين القادم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: 90 هواها مصري.
1: أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو ليقول

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه ده؟ مية طعمها كلور.
2: هات ايفل.
1: صدق واقف في الزور.
2: هات ايفل.
1: اكل طعمه اتغير.
3: هات ايفل.
1: المشكلة في المية.
3: هات ايفل.
4: مشاكل في الهضم. جفاف بالشعشعة. التهاب وحساسية. جلالات والميزانية.
2: ما تجيبي ايفل.
5: ضيوف عايزة قهوة.
2: هات ايفل.
6: ده صافي وساعة.
2: ايفل تركون.
7: شمعتين بدل السبعة.
2: هيجيبوا ايفل.
8: مفيش فني هيجيلك.
2: هات ايفل.
8: ممكن تركبه بايدك.
2: هات ايفل.
9: حاسس اني مش مطمن.
2: اطمن، ده اي فلتر.
10: اي فلتر ما تطمن لها. اطلبه دلوقتي من الهوت لاين 17769، رقم التسجيل الضريبي 771-750-307.
11: عايز تجدد او تشتري اجهزه؟ توشيبا ميجا سيزن جايه لكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الاجهزه، غسالات، ثلاجات، مايكروويف وحتى المراوح. والمفاجاه منتجات توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الاجهزه وتوفر. توشيبا ميجا خصومات، ميجا عروض، عرض الفترة محدودة، ما تفوتش الفرصة. اتصل على 19111، رقم التسجيل الضريبي 7256344.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاد تحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي فسيبك من الحاجات دي هنا يبقى فيه قرار سريع هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي علشان

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأة من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

0: 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على مذكرة التفاهم بين البلدين، وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره البالغ لقيادة وحكمة الرئيس ترامب ولجهوده الصادقة في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما أعرب عن تقديره لتفاعل الرئيس بازشكيان الإيجابي وحرصه على التوصل لتفاهمات توافقية. هذا وقد ثمن الرئيس السيسي التنسيق والجهود الدؤوبة التي بذلتها باكستان وقطر وباقي أطراف الرباعية ممثلة في السعودية وتركيا للتوصل إلى مذكرة التفاهم. وأعرب الرئيس السيسي عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة نقطة تحول رئيسية نحو مرحلة جديدة من التهدئة وبناء الثقة والتعاون المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. وزير خارجية الكويت جراح جابر الأحمد الصباح أعرب عن تطلع بلاده إلى أن تسهم مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران في تعزيز الاستقرار بالمنطقة وضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة القضايا العالقة من خلال التوصل إلى حلول مستدامة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير خارجية الكويت اليوم من وزير خارجية إيران عباس عرقجي. رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي رحب بتوقيع مذكرة تفاهم أولية بين إيران والولايات المتحدة تهدف إلى إنهاء الحرب، وقال جروسي إن الوقت قد حان للجلوس مع الأمريكيين والإيرانيين للبدء في صياغة الخطوات الملموسة التي يتعين اتخاذها فيما يخص البرنامج النووي الإيراني. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي تبادل الرؤى مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس بشأن عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وخلال اتصال هاتفي أشاد الجانبان بعمق العلاقات المصرية الأمريكية والتعاون بين البلدين في شتى المجالات، وأكد الجانبان التطلع للعمل بشكل مشترك للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين. اقتصاديا، وزير البترول المهندس كريم بدوي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة موفينج فيرت إيجبت لوضع إطار للتعاون في دراسة وتقييم مشروع تعديني صناعي متكامل لاستكشاف واستغلال خام الفوسفات بمنطقة أبو ترتور بمحافظة الوادي الجديد. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يتوجه صباح غد إلى مدينة فانكوفر بكندا استعدادا لمواجهة نيوزيلندا الاثنين القادم في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: jasmin de la Médina.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
3: سمعت الخطة مش حاجة معلش
4: يا خطة تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات
5: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه ده؟ مية طعمها كلور.
2: هات ايفيل.
1: صدى واقف في الزور.
2: هات ايفيل.
1: اكل طعمه اتغير.
2: هات ايفيل.
1: مشكلة في المية.
2: هات ايفيل.
3: مشكلة في الهب. جفاف بشرة وشعر. التهاب وحساسية. جلالات والميزانية.
2: ما تجيبي ايفيل.
4: ضيوف عايزة قهوة.
2: هاتي اي فلتر.
5: اه صافية وسقعة.
2: اي فلتر كول.
4: شمعتين بدل السبعة.
2: هيجيبوا اي فلتر.
6: مفيش فني هيجيلك.
2: هات اي فلتر.
6: ممكن تركبه بايدك.
2: هات اي فلتر. حاسس اني مش مطمن.
6: اطمن. ده اي فلتر.
7: اي فلتر مية تطمن لها. اطلبوا دلوقتي من الهوت لاين 17769 رقم التسجيل الضريبي 771-750-307.
8: شجع خربش واكسب في كاس العالم مع انتل. اشتري دلوقتي لابتوب لينوفو ببروسيسور انتل كور الترا من فروع تكنولوجي فالي واكسب اشتراك بي ان او كورة كاس العالم وهدايا اكتر. كلمنا على 15641. تطبق شروط الاحكام. رقم التسجيل الضريبي 440-642-049.

السبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: عايز تجدد أو تشتري أجهزة؟ توشيبا ميجا سيزن جايلكم بعروض وخصومات طول شهر يونيو على كل الأجهزة، غسالات، تلاجات، مايكرويف وحتى المراوح. والمفاجأة بوتاجاز توشيبا دلوقتي بقى موجود في مصر، يعني هتجيب كل الأجهزة وتوفر. توشيبا ميجا خصومات، ميجا عروض، عرض الفترة محدودة، ما تفوتش الفرصة. اتصل على 19111، رقم التسجيل الضريبي 7256344480.
2: حملة راحة في كل حركة. شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقفة لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر. لو شغلك محتاج وقفة كتير، حاول تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية، واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت، لازم تخلي بالها، لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم وبعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا. وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جمجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان على مذكرة التفاهم بين البلدين، وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره البالغ لقيادة وحكمة الرئيس ترامب ولجهوده الصادقة في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما أعرب عن تقديره أيضا لتفاعل الرئيس بوزشكيان الإيجابي وحرصه على التوصل لتفاهمات توافقية. هذا وقد ثمن الرئيس السيسي التنسيق والجهود الدؤوبة التي بذلتها باكستان وقطر وباقي أطراف الرباعية ممثلة في السعودية وتركيا للتوصل إلى مذكرة التفاهم. وأعرب الرئيس السيسي عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة نقطة تحول رئيسية نحو مرحلة جديدة من التهدئة وبناء الثقة والتعاون المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي تبادل الرؤى مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية موساد بولس، وذلك بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وخلال اتصال هاتفي أشاد الجانبان بعمق العلاقات المصرية الأمريكية وأكدا التطلع للعمل بشكل مشترك للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين. وزراء خارجية مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية أدانوا بأشد العبارات استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وأكد وزراء الخارجية في بيان مشترك أن هذه الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية في الأراضي الفلسطينية تغذي عدم الاستقرار والعنف والتطرف وتقوض الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام. كما حمل وزراء الخارجية إسرائيل المسؤولية عن هذه الاعتداءات وجددوا دعوتهم للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وإنهاء ممارساتها غير القانونية ووقف عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان ما دامت الاحتياجات الأمنية تفرض بقاء قواتها هناك. وزعم نتنياهو أن إعادة الأمن إلى شمال إسرائيل يتطلب الحفاظ على ما وصفها بالمنطقة الأمنية داخل الأراضي اللبنانية. اقتصادياً، وزير البترول المهندس كريم بدوي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة موفينج فيرت إيجيبت، وذلك لوضع إطار للتعاون في دراسة وتقييم لمشروع تعديني صناعي متكامل لاستكشاف واستغلال خام الفوسفات بمنطقة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد. ورياضيا، منتخب جنوب افريقيا يواجه حاليا منتخب التشيك في افتتاح مباريات الجولة الثانية للمجموعة الاولى من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الان 33.
0: الدقيقة الاولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
2: يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
4: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هاد تحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطه.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يتوجه صباح الغد إلى مدينة فانكوفر بكندا استعدادا لمواجهة نيوزيلندا الاثنين المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026. أحمد فتوح يشارك في المران الجماعية للفراعنة ويؤكد جاهزيته للمشاركة في مواجهة نيوزيلندا المرتقبة. الحكم الإماراتي عمر العلي يدير مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم. المنتخب القطري يواجه منتخب كندا في الواحدة بعد منتصف الليل في الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال 2026. سويسرا تواجه منتخب البوسنة والهرسك في 10:00 مساء بالمونديال. وأخيرا نيمار يغيب عن مواجهة البرازيل مع هايتي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفاريح
2: صب

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على مذكرة التفاهم بين البلدين، وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره البالغ لقيادة وحكمة الرئيس ترامب ولجهوده الصادقة في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما أعرب عن تقديره أيضا لتفاعل الرئيس بازشكيان الإيجابي وحرصه على التوصل لتفاهمات توافقية. هذا وقد ثمن الرئيس السيسي التنسيق والجهود الدؤوبة التي بذلتها باكستان وقطر وباقي الأطراف الرباعية ممثلة في السعودية وتركيا للتوصل إلى مذكرة التفاهم. وأعرب الرئيس السيسي عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة نقطة تحول رئيسية نحو مرحلة جديدة من التهدئة وبناء الثقة والتعاون المشترك، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس أعلن أن فترة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع إيران قد بدأت رسميا اليوم، كاشفا عن مؤشرات ميدانية إيجابية تعكس التزام الأطراف حتى الآن بنصوص الاتفاق المؤقت. وأوضح فانس أن مضيق هرمز شهد الليلة الماضية عبور 12.5 مليون برميل من النفط، وهو أعلى معدل للتدفق يسجله المضيق منذ اندلاع الصراع الإقليمي. وأشار إلى أن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط سمحت لأكثر من 12 سفينة بتجاوز الحصار البحري، مؤكدا التزام واشنطن الكامل بتنفيذ جانبها من المرحلة الأولية للاتفاق. وزراء خارجية مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية أدانوا بأشد العبارات استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وأكد وزراء الخارجية في بيان مشترك أن هذه الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية في الأراضي الفلسطينية تغذي عدم الاستقرار والعنف والتطرف وتقوض الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام. كما حمل وزراء الخارجية إسرائيل المسؤولية عن هذه الاعتداءات، وجددوا دعوتهم للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وإنهاء ممارساتها غير القانونية ووقف عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان ما دامت الاحتياجات الأمنية تفرض بقاء قواتها هناك. وزعم نتنياهو أن إعادة الأمن إلى شمال إسرائيل يتطلب الحفاظ على ما وصفها بالمنطقة الأمنية داخل الأراضي اللبنانية. اقتصادياً، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي أكد أن توافر بنية تحتية رقمية متطورة يمثل أحد أهم عوامل الجذب لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية الجاري إعدادها لاستقطاب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات إلى مصر. وأوضح وزير الاتصالات أن مراكز البيانات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية للدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تقود الجهود الفنية والتشغيلية الهدف إلى توطين صناعة مراكز البيانات وتعزيز قدراتها. ورياضيا، سويسرا تواجه منتخب البوسنة والهرسك في 10 مساء بكأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: وعندك واحد شاي تفريح
2: صبح

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.
1: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا
0: ملوك الكورة مع محمود الفيلي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: jasmin de la Bétine.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

لعشرة الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على مذكرة التفاهم بين البلدين، وثمن الرئيس السيسي التنسيق الذي تم بين الشركاء الإقليميين للتوصل إلى مذكرة التفاهم. وأعرب الرئيس السيسي عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة نقطة تحول رئيسية نحو مرحلة جديدة من التهدئة وبناء الثقة والتعاون المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. نائب الرئيس الأمريكي جادي بانس أعلن أن فترة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع إيران قد بدأت رسميا اليوم، كاشفا عن مؤشرات ميدانية إيجابية تعكس التزام الأطراف حتى الآن بنصوص الاتفاق المؤقت. وأوضح بانس أن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط سمحت لأكثر من 12 سفينة بتجاوز الحصار البحري، مؤكدا التزام واشنطن الكامل بتنفيذ جانبها من المرحلة الأولية للاتفاق. ومن ناحية أخرى، طالب نائب الرئيس الأمريكي جادي بانس إسرائيل باحترام جهود التهدئة في المنطقة. وقال بانس في تصريحات صحفية: نتوقع من حزب الله ألا يطلق صواريخ ومسيرات على إسرائيل، وفي المقابل فإنه على إسرائيل أن تكف عن العربدة في لبنان. وأكد نائب الرئيس الأمريكي أن بلاده تدعم تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، إلا أن هذا الحق لا يعفيها من ضرورة احترام مسار عملية السلام والخطط التي يضعها الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الصراع الإقليمي. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان ما دامت الاحتياجات الأمنية تفرض بقاء قواتها هناك. وزعم نتنياهو أن إعادة الأمن لشمال إسرائيل يتطلب الحفاظ على ما وصفها بالمنطقة الأمنية داخل الأراضي اللبنانية. وزراء خارجية مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية أدانوا بأشد العبارات استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وأكد وزراء الخارجية في بيان مشترك أن هذه الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تغذي عدم الاستقرار والعنف والتطرف وتقوض الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام. اقتصاديا، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي أكد أن توفر بنية تحتية رقمية متطورة يمثل أحد أهم عوامل الجذب لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية الجاري أعدادها لاستقطاب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات إلى مصر. وأوضح وزير الاتصالات أن مراكز البيانات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية للدولة، مشيرا إلى أن الوزارات تقود الجهود الفنية والتشغيلية الهدفة لتوطين صناعة مراكز البيانات وتعزيز قدراتها. ورياضيا، سويسرا تواجه منتخب البوسنة والهرسك في 10 مساء بكأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطة. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

الراديو 90-90 هواها مصري. حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات وبرعاية شاي تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: ألو
1: ألو يا قلبي.
0: أيوة.
1: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
0: أيوة.
1: هاتلنا طبلة وفوقيها قبلة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان على مذكرة التفاهم بين البلدين. وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ثمن الرئيس السيسي التنسيق الذي تم بين الشركاء الإقليميين للتوصل إلى مذكرة التفاهم، وأعرب عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة نقطة تحول رئيسية نحو التهدئة وبناء الثقة والتعاون المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء الحرب تمثل نجاحا وانتصارا للولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال إن الولايات المتحدة لن تدفع 300 مليار دولار لإيران، مؤكدا أن هذه أخبار زائفة. نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس أعلن أن فترة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع إيران قد بدأت رسميا اليوم، كاشفا عن مؤشرات إيجابية تعكس التزام الأطراف حتى الآن بنصوص الاتفاق المؤقت. من ناحية أخرى، طالب نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس إسرائيل باحترام جهود التهدئة في المنطقة. وقال فانس إنه على حزب الله ألا يطلق صواريخ ومسيرات على إسرائيل، وفي المقابل فإنه على إسرائيل أن تكف عن العربدة في لبنان. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت رفع الحصار البحري المفروض على المواني الإيرانية اليوم. وأكدت القيادة المركزية في بيان لها أن السفن البحرية الأمريكية ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام التام بجميع بنود اتفاق وقف الحرب وبقائها سارية وفعالة. الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعلنت أنه أثناء دخول قطار دمياط القاهرة إلى محطة طنطا، خرج جرار القطار والبوجي الأمامي للعربة التالية للجرار عن القضبان في منطقة التحويلات بالمحطة. وذكرت الهيئة أن فرق الطوارئ انتقلت فورا إلى مكان الواقع وتم اتخاذ الإجراءات الفنية للتعامل معها، في حين لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو يؤدي إلى التأثير على حركة التشغيل على الشبكة. اقتصاديا، مؤسسة البترول الكويتية أكدت أنها بصدد استعادة مستويات إنتاج النفط إلى فترة ما قبل الحرب. وأشارت المؤسسة لأنه سيتم رفع الإنتاج النفطي إلى 2 مليون برميل يوميا خلال أسبوع، وذلك بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الشحن التجاري الدولي. ورياضيا، جنوب إفريقيا تعادلت مع التشيك بهدفين لكل فريق في المباراة والتي جمعت بين الفريقين بالجولة الثانية من كأس العالم 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90، هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. من 10 ل11 بالليل على الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
2: زي ما حضراتكم كنتوا تتمنوا
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول مرة
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
1: قضية فنية رياضية
0: سياسة
2: اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يومياً في 11 مساء على الراديو 90 90.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يتوجه صباح الغد إلى مدينة فانكوفر بكندا استعدادا لمواجهة نيوزيلندا الاثنين المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026. الجالية المصرية في كندا تدعو إلى تنظيم فعالية جماهيرية كبرى تحت عنوان مسيرة المشجعين المصريين في مدينة فانكوفر لدعم المنتخب. المصري محمود عاشور حكما للفيديو في مباراة البرازيل وهايتي بالمونديال. جنوب افريقيا تتعادل مع التشيك بهدف لكل فريق في كأس العالم 2026. المنتخب القطري يواجه منتخب كندا في الواحدة بعد منتصف الليل في الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال 2026. وأخيرا الفيفا يعد لاحتفالية خاصة في المباراة رقم 1000 بالمونديال والتي ستجمع بين منتخبي تونس واليابان صباح يوم الأحد المقبل.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها

ويوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: الراديو 99 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس السيسي يعرب عن أمله في أن يشكل التوقيع خطوة نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء الحرب تمثل نجاحا وانتصارا للولايات المتحدة. ترامب يقول إن الولايات المتحدة لن تدفع 300 مليار دولار لإيران، مؤكدا أن هذه أخبار زائفة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن رسميا رفع الحصار البحري عن إيران. البيت الأبيض يقدم نص الاتفاق مع إيران للكونغرس. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين موالين لحزب الله. الكويت تعلن أنها بصدد استعادة مستويات إنتاج النفط إلى فترة ما قبل الحرب بحلول نهاية الأسبوع المقبل. جنوب أفريقيا تحصد نقطتها الأولى في المونديال بالتعادل مع التشيك بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثانية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي، علشان

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر مية تطمن لها، وبرعاية شركة فريش الشركة المصرية الأولى في تصدير الأجهزة الكهربائية، وبرعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مزبوطة.

متعلمين لازم تحلم عشان تعيش فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد ما تسقف في كتفك نبني المستقبل وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل في يوم هنوصل والفكره تكبر طول ما احنا جنب بعض كلمه السر نقدر

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90.

غنوا بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية شاي تفاريح، تفاريح كوباية شاي مظبوطه.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية انتل. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل.
1: لقاءات مكثفة لوزير الخارجية يوم السبت المقبل مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ووزيري خارجية السودان وتركيا. اجتماع رباعي مصري سعودي تركي باكستاني على مستوى وزراء الخارجية يوم الأحد المقبل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن توقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى أنه على إسرائيل الكف عن العربدة في لبنان واحترام عملية السلام. نائب الرئيس الأمريكي يشدد على أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران بها ما لم تشهد تغييرا جذريا في السلوك الإيراني. مجلس الأمن القومي الإيراني يعلن أنه على السفن تقديم طلبات للعبور لهيئة ولمضيق هرمز. الكويت تعلن أنها بصدد استعادة مستويات إنتاج النفط إلى فترة ما قبل الحرب بحلول نهاية الأسبوع المقبل. المنتخب القطري يواجه منتخب كندا في الواحدة بعد منتصف الليل في الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال 2026. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

لازم تحلم عشان تعيش فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد بس قفت في كتفك نبني مستقبل وقفت رجالة وتلقى كل حاجة تكمل في يوم هنوصل والفكرة تكبر طول ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر

وعودة من اللاعودة، ورجوع فجائي أو غير فجائي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. نادر فودة هو أنا. جريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة، هي الجريدة اللي أنا أعمل فيها. حياتي مليانة أحداث عجيبة وخطر ورعب، مريت من زمان بقصص وحكايات كتيرة مرعبة. خلاص أكيد حفظتوني زي ما أنا حفظتكم، بس المرة دي تستاهل التركيز أكتر، خصوصا أن البداية كانت من مكالمة لحد كلكم بتحبوه وبتلوموني أحيانا أو ربما كتير، وبتقوليني معاملتي معاه ناشفة. هو عمه مختار، الأب الروحي اللي بيعاتبني أن ما بردش على مكالماته وبيطلب مني أنزل فورا للبلد لأنه جاب لي سبق صحفي هينفعني جدا في شغلي، وكان عاوزني أحضر الموضوع وأكون موجود من بدايته لأن في حرفيا مصيبة بتحصل. ولما سألته عمل معايا زي الصحفي وقال لي الميت صحي وبيطارد عياله. أخدت نفسي وسافرت ورحت على بيت عيلة مرزوق وقعدت معاهم، ومرات مرزوق زي ما انتوا فاكرين، لو مش فاكرين اسمعوا الجزء الأول والتاني. مرات مرزوق حكيت لي قصة جوزها وقالت لي ان لما مرزوق المرض اشتد عليه راح سفرية للشيخ كساب علشان يعالجه من المرض اللي عنده. أيوة الشيخ بيقول عليه الشيخ كساب، ما تستغربوش. لأن الأدوية ما بقتش بتجيب نتيجة معاه، ولما رجع من عندي الشيخ كساب قفل على نفسه وبقى عمال يعمل طقوس وحاجات مش مفهومة. وفي آخر ليلة قبل وفاته نده على مراته وقال لها انه هيموت خلاص، وبعد موته بثلاث ايام هيرجع سليم ما فيهوش اي مرض، بس لازم بعد رجوعه تبطل صلاة وتقطع صلاة تماما. وفعلا ده اللي حصل، وحصل الشيء الغير مفهوم، معجزة. رجع مرزوق بعد لما مات مرة تانية، بس المصيبة انه رجع على هيئة شيء ملعون شيطاني. عرفت ان في ست اسمها فتحية حصل معاها موقف مشابه للي حصل لعيلة مرزوق، وعشان كده قررت اروح لها واسألها. والست فتحية كان عندها ابن وحيد اسمه ياسين. ياسين جاله مرض ملوش علاج، وللأسف راحت بيه في الاخر هي وجوزها الكساب علشان تعالجه. الكساب خلاهم يعملوا برضو الطقوس اياها، وخلال الفترة دي بدأ ابنها يتحسن وصحته بقت كويسة واحسن من الاول كمان من قبل ما يبرد. ايوه من قبل ما يبرد ولا يجرى له اي حاجة. عايز اقول لكم كان بيدخل قطه ويقفل على نفسه كل ليلة من المغرب لحد قبل الفجر ويسمعوه بيكلم حد. بعدها مات ياسين، وزي ما حصل مع مرزوق بيرجع برضو ياسين ويخرج من القبر. وبعد ما سمعت قصة الست فتحية وجوزها صبيح، الاحداث المرعبة بتستمر، وقررت اروح لبيت كساب علشان المواجهة تبقى مباشرة ونهية. لان المواجهة هي السبيل الوحيد لنهاية كلام كتير وحوارات كتير بيني وبينه متعلقة. وبينتهي البيع الموقف زي ما انتوا عارفين في الجزء اللي فات، ان اتحبست في بيت كساب مع الميتين. اول لما شفتهم عرفت ان مفيش وقت للتفكير، لازم اخرج. اخدت بعضي وجريت، بس باب الخروج كان مقفول. دخلت من ممر جوه البيت وانا مش عارف رايح فين، وفي نفس الوقت كان مرزوق وياسين بيتحركوا ورايا وكأنهم واثقين ان مفيش مجال للهرب. جريت وهربت منهم بكل قوة. دخلت أوضة وقفلت الباب عليا بسرعة، فسمعت صوت خبط في الباب من جوه، وفضل الخبط شغال، وسمعت صرخات وأنا قافل الباب لحد ما الخبط اتكتم وسكت. طلعت من الأوضة ما لقيتش حد. خرجت وفضلت ماشي جوه بيت كساب، بقيت مش عارف عد عليا قد ايه وأنا بالوقت ده وبالمنظر ده. أنا محبوس في بيت كساب،

0: الكتاب ده فيه طرق سحر قديمة ملعونة بتعالج البشر وبتلعنهم في نفس الوقت. رجعت أقلب تاني في الكتاب، فضول وخوف وبحث عن حلول. المرة دي مجرد ما لمست الكتاب حسيت بشكة في صباعي، بصيت لقيت شوكة أو عظمة صغيرة شكلها زي عظم السمك كانت محطوطة في صفحة من الكتاب. وجعها شديد بجد، نزل نقاط دم من الجرح على الكتاب. وإيه ده، بالكتاب يحصل فيه حاجة عجيبة غريبة، اتحولت صفحاته لحاجة سودة سميكة وطخينة وخشنة. بقيت ألمس الصفحات بزهول، الصفحات دي كانت من ثواني عبارة عن ورق. فضلت أحسس عليها، لقيت فيه حاجة نزلت من الكتاب، مادة سودة لزجة. الحقيقة أنه دم. بصيت على إيدي، دم حقيقي، دم سخن زي ما يكون لسه خارج من جسم بني آدم أو حيوان. قربت صوابعي من إيدي أشمها، بس مش دمي، ده ريحة بشعة لا تحتمل. حسيت بحركة على رجلي، الكتاب بيتهز هزة خفيفة. اتنفضت من مكاني بسرعة ورميت الكتاب على الأرض، والكتاب بدأ يتهز بقوة، ومع حركة الدم اللي بيخرج كان بيطرطش وبيطير وبيطير على حيطان الأوضة. نقط الدم اللي كانت بتلمس الحيطة كانت بتنتشر عليها زي خيوط العنكبوت، وفي ثواني حيطان الأوضة كلها بدأت تتغطى بالدم، والكتاب برضو بيتنفض كأن فيه الروح. مع دقات قلبي ونفضات قلبي، نفسي باخده بصعوبة لأن الأكسجين والهواء بيقل، درجة الحرارة بتعلى قوي.
1: لا يلمسه إلا الناس، لا يلمسه إلا النجس.
0: الصوت عمال يتعاد من كل زوايا الأوضة، وأنا ببص حواليا مفيش حد، مفيش غير أنا والكتاب. الصوت عالي، حطيت إيدي على وداني، مش عايز، مش طايق. حاولت أصرخ بس في حاجة في بقي مانعة صوتي، حاجة كأنها محشورة في زوري. الحاجة دي كمان بتخنقني، فتحت بقي على الآخر ودخلت إيدي في الحاجة اللي محشورة جوه في زوري. وإذا بي أسحب خيط شعر، خيط شعر غليظ. فضلت أسحب وأسحب. خروج الشعر عمال كح ودم بينزل، دم كتير. فضلت أسحب الشعر ومش قادر أسيبه، كنت بتألم. وفضلت أسحب وأسحب وأسحب وارمي على الأرض. الشعر كان بيتحرك ناحية الكتاب، أيوة كأنه كائن حي. الكتاب أول ما لمس الشعر الهزة بتاعته سكتت، وإذا بالشعر يتلف حوالين الكتاب. ولسه أنا بسحب الشعر من زوري لحد ما شديت آخر خصلة. وقعت على الأرض من كتر الإجهاد اللي أنا فيه، وسمع صوت بيتردد في وداني بيقول لي أنت إنسان ضعيف. الشعر عمال يلف حوالين الكتاب ويخترقه كمان، وبدأ يخرج خيط حرير أو أكتر من خيط حرير أحمر يزحف على الأرض زي الديدان. الخيط ده بيقرب مني، حركتي مشلولة، واقف أو راقد في الأرض ببص عليه وهو جاي ناحيتي، ومفيش أي حاجة عندي ناوي أقاوم بيها. اتلف الحرير على رقبتي، فضلت أصرخ وحاول أشيلها من على رقبتي بدون فايدة، عمالة تضغط على رقبتي.

0: خيوط الحرير اللي خرجت من الكتاب فضلت بتضغط على رقبتي بقوة. اتخنقت، نفسي اتقطع، الدنيا بتضلم. كنت برفص بإيديا ورجليا، خلاص حاسس ان انا كده النهاية. وسخونة جديدة من عند راسي ما عرف لهاش مصدر، نار كأنها بتحرق في شعر راسي. ما كانش عندي وقت ان انا اتحرى واتقصى، لكني بلمحة شفت كائن اسود جسمه طالع منه شعر واقف زي الشوك، عينيه مربعة ومشتعلة، بقه واسع من الودن دي للودن دي، انيابه زهرة من الابتسامة البشعة اللي مبتسمها، انياب حمرة من الدم اللي مغرقها. الكائن ده بيتحرك وبيمشي على ايديه ورجليه ومبتسم زي ما قلت لكم. انا روحي بتطلع تقريبا، حاولت اقرأ آية الكرسي لكن خلاص الاكسجين بيتمنع عني، فمفيش حاجة تركيز عندي. ومع صرخة غريبة مرعبة مخيفة من الكائن، لقيته بيرفع ايده ناحية السماء وطار، او نط نط عمري ما شفت زيها في حياتي، كأنه تلاشى في السقف. ومع التلاشي ده والاختفاء ده والقفزة دي كل حاجة سكتت، الخنقة راحت، نفس رجالي، كل حاجة كانت بتحصل توقفت تماما. خدت نفسي بنفسي بالعافية وقدرت اتنفس. اخدت الكتاب وقلت لازم اتخلص منه، اكيد ده هو اللي ورا كل اللعنات اللي جاي للغلابة. لمحت شباك ازاز مفتوح، بصيت من الشباك لقيت فيه مسافة بيني وبين الارض مش خطيرة، لكنها برضو ما تطمنش، وخصوصا ان انا في الدور التاني. طلعت نفسي من الشباك وبدأت احاول انزل بالراحة لحد ما قدرت اقرب من الارض ونطيت. مجرد ما رجلي لمست الارض حسيت وانا بجري وشايل الكتاب ان انا معايا كنز. كنت بجري بجري بجري لحد ما لقيت في وشي عم مختار والشيخ لطفي. جريت عليهم وحكيت لهم اللي حصل بسرعة، فعم مختار قال لي عشان كده انا طلبت منك تستنى لحد لما اجيب الشيخ لطفي وندخل معاك، حصل خير، المهم انك طلعت من بيت الملعون. الحمد لله الحمد لله عم مختار، ربنا هو الحافظ. وطلعت الكتاب اللي لقيته في بيت كساب وقلت له والكتاب ده هنعمل فيه ايه يا شيخ لطفي؟ انا هتخلص منه يا ابني بعرفتي، الكتاب ده عليه خدمة كبيرة من ملوك الجن السفلي، وهو مصدر من مصادر الشر اللي بيعمله كساب وخصوصا مع الأموات. ومدام إن شاء الله هنتخلص منه يبقى ضمننا إن الحتة دي قضينا له عليها.
1: يا نادر، أنا بالصدفة عرفت إن في راجل في البلد اللي جنبنا اسمه الأستاذ مسعد، كان أستاذ في المدرسة الأداية دي واتحل على المعاش من يجي سنتين وعايش لوحده بعد موت مراته. الأستاذ مسعد ده كان راح عبده الكساب وقال له نفس الكلام اللي قاله المرزوق، والأستاذ مسعد عمل الطقوس بس في الآخر اتراجع وتاب لربنا.
0: حلو قوي يا عم مختار، يبقى ده الوحيد اللي فلت في اللحظة الأخيرة من لعنة كساب، لازم أقعد معاه فعلا وأعرف حكايته.
1: حمستك بتعجبني يا نادر، بتفكرني بشبابي مش كده برضو؟
0: ايوه طبعا يا عم مختار، هو انا طول افكرك بشبابك؟ يا ريتني كنت حاجه بس بسيطه من شبابك ده يا عم مختار. بكره الصبح هاخدك ونروح نسمع منه كل حاجه.
1: يا بنت كريم يا رب، نادر اتغير.
0: الشيخ لطفي بص لعم مختار بصت اللي بيبص لعيل صغير هايف.
2: انت مش مريح نفسك يا مختار، انت عامل زي العيل الصغير، هتتعب الواد معاك.
1: والله براحته، لو هو مش عايز خلاص بلاش.
0: لا طبعا يا عم مختار عايز، ولازم اقابل المسعد ده، اكيد هيضيف جديد. ومن نهاية الكلام كنا خلاص وصلنا عند البيت، وكنت حرفيا مستمتع بالحوار اللي بيدور بيننا احنا التلاتة. ورجعت الايام مجد زمان، ايام القرية وايام لفي في البلد وايام حلوة انا ضيعتها من ايدي. دخلت البيت ودخل معايا عم مختار والشيخ لطفي وقعدوا معايا شوية، وفضلنا نتكلم وامنيه اختي عملت الواجب بصراحه، ووالدتي طلعت سلمت عليهم عشان الود القديم موجود وموصول، وبعد كده استاذنوا علشان يمشوا. وعم مختار قال لي هو ماشي:
1: اوعى تنسى يا نادر، هعد عليك الصبحيه وهنروح نقابل الاستاذ مسعد، هو ساكن في بلد قريبه مننا هنا، بينا وبينا بتاع نص ساعه. اوعى بقى الشيخ لطفي على ما اجيلك الصبح الاقي غير لك رايك. عم الشيخ سيب الواد نادر، سيبه انا اللي بعد جايبه، اسكت بقى.
0: ضحكت والشيخ لطفي قال لي: خلي بالك يا ابني، في اعتقادي ان اللي هتسمعه المرة دي غير اللي فات، ربنا معاك. ومشيوا، ودخلت اوضتي وقفلت عليا الباب وجبت الكاسيت وورق وبدات اسمع واسجل واكتب واسمع، وبرجع لمراحل قديمه جدا، لايام غاليه جدا، ايام عماره الفزع، وايام حلوه راحت بسبب غروري وغطرستي وبسبب الدنيا وكل حاجه. الواحد كل ما بيكبر للاسف بيخيب وينسى اصوله، وانا هنا في اصولي في جذوري عمال اكتب اكتب اكتب وافتكر ذكريات حلوه وافتكر احلى ايام حياتي. فضلت اكتب لحد ما نمت، الاحلام المزعجه مش عايزه تسيبني، بتقلب في السرير يمين وشمال مفيش فايده، فين وفين عيني غفلت والله ما يزيد عن 10 دقايق، لحد ما انتبهت على صوت حد في الاوضه، في صوت تزييقه الباب كمان. عارف لما يكون حد ماسك باب الاوضه وبيزيق بيه رايح جاي ومش عايز يريح الباب ولا يقفله ولا يسيبه مفتوح؟ قمت اتعدلت على السرير ونورت كشاف الموبايل ناحيه الباب، الباب مقفول والصوت لسه شغال. ثواني على ما استوعبت ان الصوت جاي من جوه الاوضه مش من الباب، حركت كشاف الموبايل ناحيه ركن من اركان الاوضه اللي حاسس ان الصوت جاي منه، وشهقت شهقت لما شفت مرزوق واقف بنفس المش المرعب المتاكل وماسك في ايده ياسين. لكن المرة دي كان ليه شعر اسود طويل جدا لدرجة انه وصل للارض، عينيه حبيبي جحظة ولونه اسود مخيف وعينيه كلها سودة. حاولت اصرخ مفيش، بس هصرخ ليه؟ عشان اجيب امي واختي ادخلهم في المصيبة دي؟ فالسكوت بقى هو الحل.
3: علشان تعرف يا نادر ان انا مش هنسيبك، علشان تعرف نادر ان انا مش هنسيبك.
0: وبعدين اتحرك ناحيتي هو وياسين وقربوا مني، حركة كلها خطوات واثقة جدا.
3: انت الهدية بتاعتنا لمولانا وسيدنا كسان.
0: في اللحظة دي باب اوضتي اتفتح ونور نور الأوضة، كانت ماما اللي دخلت، ومع دخولها كل حاجة اختفت، ولقيتها وشها مخطوف وبتقولي انت كويس. كنت قاعد على السرير وبلعت ريقي بصعوبة وقلت لها: يا ماما كويس كويس. ولقيتها بتقولي انها حلمت اني بتأذي او بتضر وصحيت على الكابوس ده، برغم ان انا مش صغير في السن، بس حرفيا ماما كانت بتعاملني كاني لسه طفل. قعدت معايا وخدتني في حضنها، حضنها اللي ما يساويش كنوز الدنيا جنبه. فضلنا نتكلم، كنت مش مركز قوي، دماغي كانت مشغوله في المصايب اللي عماله تتحدف على دماغي، لحد ما هي لاحظت ان انا مش مركز فقالت لي: انا بكلمك انت معايا؟ قلت لها: يا ماما معاكي. انا كنت بقول لك يا ابني ان كفايه الشغلانه دي ومش اشتغل في الصحافه في مجال تاني، يا ابني انت اعصابك تعبت، يا ابني ما تكتب في الفن ولا في السياسه، اكتب في الكوره. يا ماما دي حياتي وتأقلمت عليها، انا بحب احترم الناس اللي بتسمعني، انا مش بعمل قصص وحاجات تحقيقات تخوف، انا بحاول احل الازمات والمشاكل على قد ما اقدر مع الناس اللي بتستغيث ومحتاجه دعم. انا ما بكتبش حاجه غير وانا واثق منها يا امي، مفيش تحقيق دخلته الا ما حاولت اساعد فيه، انا ما بعتبرش نفسي صحفي، انا بعتبر نفسي ابن واخ واب لكل حد بيلجأ لي، غيري بيعمل سبق وفرقعه وبس، لكن انا
1: سبحان الله، بساعد وبعمل كل اللي أقدر عليه وبرضه بيحصل سب.
0: فضلنا نتجادل أنا وأمي في الموضوع ده لحد ما هي يأست من الحوار اللي بتقوله لي على فكرة كل شوية وخرجت. بس قبل ما تخرج شغلت الراديو على إذاعة القرآن الكريم، وأنا مديت على السرير مع صوت القرآن بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي اللي أنا بعشق صوته، وقلت نام. خايف من النوم وخايف يحصل لي حاجة بس مش هفضل أقاوم النوم. عمال أتقلب برضو، لكن حصل الأغرب من كده، أنا نمت. نمت، ونمت بعمق كمان على فكرة، نمت من غير أحلام ولا كوابيس، ودي حاجة أنا مش متعود عليها على فكرة تحصل لي وأنا في عز تحقيق. ما بيجيليش الإحساس والعمق ده على فكرة خالص غير لما بخلص. قلت دي طردية كده من ربنا عشان أقدر أكمل. تاني يوم صحيت على صوت رنة التليفون، كانت الساعة 9 صباحا، وكان عم مختار اللي بيتصل وبيقولي إنه مستني برا علشان نروح نقابل مسعد زي ما اتفقنا. قمت وعملت المطلوب ويعني غيرت وتوضيت وصليت وغسلت وشي وغيرت هدومي وخرجت قابلته. ركبنا عربية أجرة ووصلنا للقرية اللي جنب منا، وقربنا من بيت الأستاذ مسعد أو مسعود، أعتقد مسعد يعني. لقيناه طالع من بيته، كان راجل شكله وقور قوي ولابس شيك، ومش لابس لبس جلاليب، لأ ده لابس بدلة من البدل الصيفي دي، ونضارة نظر وشعره أبيض، تحس انه راجل قايم كده من بتوع زمان وماسك العواجية الشيك. عم مختار نادى عليه وتقريبا هم عارفين بعض واتكلموا مع بعض شوية، وقدمني لي وقدموا ليا، وكان رده انه مش هينفع الكلام هنا، ندخل جوه البيت. وفعلا دخلنا بيت الاستاذ مسعد وقعدنا معاه وبدأنا حوارنا، وقلت له انا بطلع التسجيل بتاعي، انا هستأذن حضرتك قبل اي حاجة انا هسجل الحوار، التسجيل ده مش عشان أزيو، علشان أنا بختصر الوقت في إني أفضل أكتب اللي حضرتك بتقوله ومزاجكش، وما أفضلش أقولك طب حضرتك ممكن تعيد تاني، لأ علشان مش عايز أعطلك.
1: تمام فهمت، بس ممكن أعرف الأول اسم الجورنال إيه علشان أبقى أشتري العدد، أنا من محب القراءة على فكرة.
0: الجورنال اسمه عمق الحدث، الباب اللي أنا بكتب فيه اسمه ما وراء الطبيعة، وأنا اسمي نادر فودة، ولو حضرتك تسمح لي انا هبعت لحضرتك انا هنا كذا عدد هدية مع عم مختار، او لو تسمح لي اجي ازورك واجيبهم معايا.
1: انا متشكر جدا يا استاذ نادر، ده كرم كبير منك. على العموم خليني احكي لك كل حاجة من البداية، وصدقني انت زي ابني، بس اللي هتسمعه مش هتصدقه، وممكن تعتبرني مجنون او راجل بيخرف. الموضوع بدأ معايا لما الدكاترة قالوا ان مفيش علاج ليا، والمرض اشتد عليا خالص لحد ما قابلت مرزوق وهو اللي نصحني اروح لكساب، وقال لي انه عنده الشفاء وعنده دواء لكل حاجة، والمرض اللي عندي هيعالجه زي ما عالج كتير، وانه اتعالج هو كمان لما الدواء ما بيجيبش معاه نتيجة. صدقت مرزوق واقتنعت بكلامه، مش عشان هو بيكذب، عشان هو كان مصدق اللي بيقوله. خدت بعضي ورحت ناحية بيت كساب. الحقيقة كنت بقدم خطوة وارجع خطوتين في تردد وقلق وخوف. وصلت للبيت بتاعه، خبطت على الباب، وبعد شوية جه راجل جسمه إلا كده كأنه طفل عنده بتاع 5 6 سنين، وبعدين طلب مني أقلع الجزمة ودخلني عند كساب. دخلت لقيته قاعد ولابس جلابية سودة، وجنب منه شيء أو مخلوق عادي جدا. أول ما دخلت الشيء ده كان بيقرب من ودنه وبيوشوش له بحاجة في ودنه. تخيل تدخل تلاقي زي جن أو عفريت قاعد مع الرجل اللي انت داخله. أقسم بالله أنا ركبي دخلت في بعضها من كتر ما رجلي عمالة تتنى. كان كساب بيسمع له ويهز راسه وبصلي واتكلم. خير يا مسعد؟ اتكلم يا سيدي قول. مش خير يا شيخنا، أنا بقالي كم شهر عيان ومفيش لي علاج، جربت كل حاجة يا شيخنا، رحت للدكاترة وجربت وصفات بلدي وكل حاجة، مفيش حاجة نفعت، قلت اجي اجرب البركة بتاعت حضرتك، انا فشلت. وانا تحت امرك في كل طلباتك وطلبات الاسياد.
4: انا ماليش طلبات يا موسى، بس الاسباب هي اللي بتخدم وبتخدم عن طريق الاسياد.
2: معاك جاهز.
1: يومها يا أستاذ نادر كنت لسه مسوي المعاش بتاعي وقابض المكافأة بتاعتنا بتاعت نهاية الخدمة. طلعت الفلوس وحطيتها كلها قدامه وقال لي
3: حطها تحت رجلي.
1: حاضر، حطيتها له تحت رجليه. ضحك، اداني شوية حاجات وطلب مني شوية حاجات تانية اعملها وعدي عليه بكرة بالليل. خرجت من عنده وكنا وقت العصاري، كنت ماسك في ايدي شنطة فيها 10 شمعات لونهم اسود وورقتين لونهم اصفر صغيرين وملفوف على كل واحدة منهم خيط. وانا مروح جبت قطة سودة ودخلت البيت ورحت جبت طبق من المطبخ فضيت فيه شوية لبن ومسكت ورقة من الورقتين وكتبت في اول ورقة ميمون ابانوخ مازر قصورة صلهوب، وبعدين كتبت في تاني ورقة طايكل طهايطيل مايترون برقان شمهورش، انا فاكر. وبعدين حطيت الورقتين في الطبق مع اللبن زي ما قال، وطلعت معلقة من الدرج وبدأت اخلط الورق باللبن علشان الكتابة تتشرب في اللبن. الورق حرفيا ده تحسه ورق قديم. اخدت الطبق وحطيته قدام القطة وبدأت تشرب يا ولدان. عدى شوية وقت لحد ما سمعت صوتها بتستغيث، صوت نونوة مخيف. كانت واقفة بتبصلي وبعد كده نابت في الأرض وفضلت تتلوى تتلوى تتلوى كأنها واكلة سم. وفجأة قامت وقفت بقت زي الوحش. والله ما عارف اوصفها لك ازاي، بس ما كانتش القطة ابدا اللي كانت لسه من شوية وديعة وهادية. نفس لونها نفس حجمها لكن وشها بقى عليه غضب. البراءة اللي في القطط راحت، وشها خبيث ومرعب يا استاذ نادر، وعينيها حمرة زي الدم. قسما بالله اللي انا بقوله لك ده حصل. قسما بالله حسيت انها بتضحك لي ضحكة تخوف. انا قلبي فط من مكانه وخفت من شكلها، وعشان كده قمت بالراحة وقربت منها وهي لسه بتبصلي بنفس الشر. رفعتها ما قومتنيش، حطيتها في قفص صغير وقفلت عليها. تاني يوم الصبح رحت له. لا ما كانش الصبح، كان بالليل انا اسف. اول ما دخلت عليه قال لي عملت اللي قلت عليه، حكيت له كل حاجة ان انا عملت كل حاجة بالظبط زي ما طلب مني. قال لي خلاص يبقى انت كده مستعد. رديت عليه وانا مستغرب، قلت له مستعد لايه بالظبط؟ تقابل سيدك زام. ومين سيدي زام ده؟
3: طبيب من اطباء الجن، هو اللي يعالج، هو اللي يقبض، هو اللي يكافئ.
1: هقابله ازاي وفين؟
3: في المقابر. هتقعد في القبر ليلة ولا الف ليلة.
1: كنت بسمع الكلام ده من كساب وانا مصدوم. انزل في تربة وبات فيها دي النيل عليا ويبقى فيها مخلوق من الجن عشان اتعالج؟ ده انا هتعالج من حاجة واخرج مريض بمليون حاجة. لقيت لك كساب اتحول وعينيه بقت سودة كلها كأنه سمع اللي انا بفكر فيه.
3: براحتك يا مسعد، بس افتكر انك لو ما دخلتش القبر بمزاجك النهاردة هتدخله بعد شهر، دخلتك النهائية الابدية. على عموم انت ايامك في الدنيا معدودة، ولا انت بتعرفوش وما حبيتش اقولك ان المرض بياكل في جسمك يا حبيبي؟ يا تروح وتخف وترجع سليم وعافى صح سليم، يا تستنى اجلك.
1: موافق يا سيدنا موافق. ما انا ما كانش قدامي يا استاذ نادر حل تاني. دخلت مع كساب أوضة اللي فهمته ان دي اللي بيعمل فيها السحر، طلب مني اقلع هدومي كلها. عملت كده وبقيت واقف بهدوم الداخلية بس. جاب زي طبق نحاس كبير وجاب القطة السودة اللي كانت معايا في القفص وطلعها ومسكها ورفعها قدام وشه واتكلم.
3: اقسمت عليك يا عظام بكل اسماء ملوك الجان، الملك بركان وسمعان وشكلان، وكل ما نطق في باطن الأرض من كائنات صاغرة. أجب يا عظام بحق حق حق حق سكان الجسور، وبحق حق حق سكان القبور، وبحق أبيك إبليس. إبليس الأب، إبليس القدوة.

0: أقسمت عليك يا عظام بكل أسماء ملوك الجان، الملك بركان وسمعان وشكلان، وكل ما نطق في باطن الأرض من كائنات صاغرة. أجب يا عظام بحق حق حق حق سكان الجسور، وبحق حق حق سكان القبور، وبحق أبيك إبليس. إبليس الأب، إبليس القدوة، إبليس الراعي.
1: وفضل يكرر الكلام ده أستاذ نادر، ما كنتش فاهم منه حاجة، لكن اللي عرفته انه بيخلي الجن يظهر لي وانا نايم بالليل او في اي مكان ويطلع لي من تحت السرير. وفضل يعيد يعيد، وقام جايب القطة مسكها ودبحها، جاب السكينة وقطع راس القطة. القطة فضل يطلع منها دم وغرق الدنيا، غرق الدنيا. المشهد كان صعب، دبح القطة المسكينة والقطة كانت عمالة ترفس وتتلوى وهي مدبوحة ورأسها طايرة. أبا هو فكان ماسك في جسمها عمال يضغط عليه عشان ينزل كل الدم بتاعها في الطبق. صفاها بالدم المجرم، وقام جايب ريشة طير كبيرة حطها في الدم، واستعمل الدم كأنه حبر يكتب بيه، وقام كاتب بالدم على ايد الشمال لحد كتفي. كتب نفس الكلام اللي مكتوب على ايده على فكرة. خلص ايد الشمال وبعدين بدأ يكتب على ايد اليمين بالدم، وبعدين كتب على رجل الشمال لحد الركبة، ونفس الكلام على رجل اليمين. لبسني جلابية سودة من عنده وخدي وخرجنا بالبيت. فضلت ماشي معاه، كنت عامل زي اللي مضروب على وشي ودماغي مش مركز ماشي وراه. رحنا لمنطقة المقابر، مخيفة تخوف كلها الميتين، حاسس انهم هيصحوا دلوقتي. وقفني قدام تربة قبر، واتفتح باب القبر وشفت السلالم بتاعته والدنيا تحت ضلمة كحل. يلا ادخل، هو مستنيك جوه. واداني شمعة سودة وقال لي ولعها وانت تحت. مديت ايدي وخدتها وحطيت رجلي على اول سلمة ونزلت جوه القبر وولعت الشمعة. الباب بتاع التربة اترزع من ورايا، الكلب حبسني في القبر. جريت طلعت على السلم وفضلت اخبط وقول له ارجوك ارجوك ما تقفلش عليا، ارجوك انا هعمل اللي انت قلته، بس سيب الباب مفتوح، سيب الباب مفتوح يا شيخ كساب. مفيش ردش، استسلمت للامر الواقع ونزلت تاني وقعدت على الارض، قاعد زي العيل الصغير المرعوب والشمع في ايدي. كنت بشوف على نور الشمع وحوش، ضل الشمع كفيل يخليك تشوف وحوش مش موجوده اصلا. الكفان في كل حتة، الميتين حواليا هنا وهنا، القديم والجديد، أصوات مخيفة جاي من كل حتة، أصوات ناس بتصوت وناس كأنها بتتحرق وناس بتتعذب، أصوات جاي من تحت أرض التربة اللي أنا فيها، وأصوات همس. وأنا بتراش يا أستاذ نادر، وفين وفين حسيت إن أنا ممكن أهدى، لكن حسيت بحركة ومشيت الشمع بإيدي بسرعة ناحية الحركة. لقيت عفاريت، عفاريت شكلهم يخوف، إيديهم طويلة واصلة للأرض، عينيهم حمرة منورة زي النار، بيتحركوا بعشوائية في القبر وأنا قاعد في مكاني مش بتحرك. الكائنات الصغيرة والأشباح دي وقفت وكانت بتبص عليا كلها، نظرات مخيفة. عملوا دايرة، دايرة كبيرة حوالين مني، وبدأوا يلفوا حوالين مني في الدايرة دي، دايرة وبيلفوا وبيلفوا وعمالين يقولوا زام زام زام. بدخلة سودة طالعة من الجثث، بعد ما قالوا كده حسيت ان الجثث كلها بتتحرق، دخان بيطلع من كل الجثث، ولقيت الجثث بتتنفض وكأنها بتتحرق وهي حية. الدخان بيتجمع بيتجمع وبيشكل شكل غريب، كيان اسود طويل ليه قرنين طوال وعنده شعر كثيف فوق كتافه، جسمه مفيهوش ولا شعره، رجليه كانت عامله زي رجلين الغنم، وعينيه سودة وايديه كل كف فيه 3 صوابع، والضوافر زي الحوافر طويله. اتجسد زام، ده تقريبا هو ده زام. خلاص يا استاذ نادر، انا كل اللي بدعي ان انا اموت، عايز اموت. الموقف كان أصعب من إن أي بني آدم يا أستاذ نادر يتحمله. اتكلم بصوت مرعب وقال لي:
2: اسكت أيها العبد، اسكت، أمرك أن تسكت لي، لا تعصي أمري وإلا انتهى أمرك.
1: وسمعت صوت كساب جاي من فوق بيقول لي: يا أستاذ نادر، أني لو عايز أخف من المرض لازم أنفذ المطلوب وأسكت. كنت بدأت أوطي علشان أسكت، بس نفس اللحظة أنا فقت لنفسي وحسيت أن عقلي رجالي مرة تانية، وعرفت أن أنا كده خلاص بضيع دنيتي وأخرتي، أنا بكفر بربنا. لقيتني بقول: لا لا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وفضلت يا أستاذ نادر أنطق الشهادة. البتاع ده صرخ صرخة شقت الحيطان بتاعة القبر، فضل يصرخ يصرخ، والكائنات الصغيرة كانت عمالة تجري وتخبط في بعضها، وكانت لما تخبط في الحيطة يطلع منها دخان وتتبخر. حسيت ان انا كده على الطريق الصح، ففضلت اقول: لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. ولقيت جسمه بيتحول لدخان يا استاذ نادر، وشه اترسم بالدخان وصرخ، وفي ثانية طار ناحيتي واخترقني وخرج برا القبر. اول ده لما حصل جالي تشنجات، جالي صرع، فضلت اتنفض في الارض زي ما يكون الكهرباء مسكت فيا، وحاسس زي ما يكون في رغوه خارجه من بقي، والدنيا ظلمت، وما حسيتش بايات ولا حاجه بعدها يا استاذ نادر خالص، ما حسيتش بحاجه غير لما فقت بعد كده لقيت نفسي مرمي بره التربه. كنت مش واعي للي بيحصل حواليا، وفضلت هلوس لحد ما لقاني الغفير وشدني وسندني ورجع لي البيت. دخلت اوضتي وقفلت عليا الباب، حاولت انام وفضلت قاعد على السرير شويه، وفجاه هبت ريح سخنه في وشي، وفي لمح البصر لقيت كساب قدامي.
3: انت ما خضعتش لاوامري، يبقى تتحمل العواقب والعقاب.
1: وقام بصص ناحيتي وضحك والنور قطع. وقتها ما كنتش شايف حاجه خالص غير سواد، عتمه، ريحه غريبه، ريحه غريبه قوي بعرف لهاش مصدر. بحرك ايدي حسيت زي ما يكون الايدين الاتنين مربوطين على صدري، عايز اسعى اصرخ، صوتي مش طالع، مش عارف حتى اتحكم في اي حته في جسمي. وسمعت صوت خطوات كتير سمعها من هنا ومن هنا، ولقيت الباب اتفتح وبصيص من النور دخل. ادركت وقتها ان انا في تربه، في قبر، ما اعرفش ايه اللي رجعني، والله في قبر. ولقيتني بتكفن ووشي متربط، وناس دخلت التربه وشالين جثه واحد تاني، فضلت اصرخ وفيهم اقول لهم: الحقوني، انا عايش، انا حي، انا ما متش، انا عايش. محدش سمعني يا استاذ نادر، حطوا الجثه جنب مني وفكوا الرباط اللي على الوش، حاجه بسيطه، وفي شيخ قاعد يدعي وناس تامن وراه، وقفل التربه تاني، ورجعت الضلمه تاني، واتحبست مع الميتين. طول الوقت سامع صوت نفس وصوت الراجل اللي لسه مدفون جنب مني، كان عمال يصرخ بصوت بشع كأنه بيتحرق، وحسيت بإيده بتمسك في جسمي وبتقطع فيا كأنه بيستغيث بيا. كنت مستسلم له تماما. ابعد عني، ابعد عني يا رب، من جدني يا رب، يا رب من جدني، يا رب من جدني. لقيته قام قعد يا أستاذ نادر، ما كانش بيتكلم، كان بيقول حاجة بس واحدة مش فاهمها.

وفي اللحظة دي لقيت نفسي على سريري في أوضتي. كساب كان بينتقم مني وبيخوفني وربنا نجاتني. كساب غضب عليا علشان قومت وما سجدتش. فضلت قافل على نفسي الأيام اللي بعدها، مش بخرج من البيت، بدأ وبستغفر وبصلي وبقول يا ربنا يسامحني، ورضيت بقدر ربنا ورضيت بالمرض ورضيت كل حاجة، وحفظت دعاء الاستغفار الكبير المهم وبقوله كل لحظة: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: لحد هنا خلص الأستاذ مسعد قصته، بس رجع قال لي بعد ما هدي شوية: الغريب بقى يا أستاذ نادر إن صحتي اتحسنت والحمد لله بعد ما رفضت أسجد للمخلوق ده، بقيت في منتهى السعادة والنشاط، جسمي زي ما يكون اتولد من جديد، والله بقيت أحسن. كل اللي عملته إني لجأت لله وبقيت كل يوم أدعي وأطلب منه الشفاء. ربنا كرمه كبير وهو الشافي وهو اللي في ايده كل حاجة، وكسبه اللي زيه شوية دجالين عاوزين يودوا الناس للتهلكة، عاملين زي تلامذة الشيطان. عارف انه داخل النار وعشان كده عاوز كل الناس تكون زيه. كسب ده فتنة كبيرة، فتنة كبيرة قوي يا استاذ نادر. كلامك صح يا استاذ مسعد، بس هو مش غريب ولا حاجة انك تقول ان انت ربنا شفاك بعد ما لجأت له، ده الطبيعي. يلا بينا يا عم مختار، يلا بينا. سلمت على استاذ مسعد ومشيت من عنده انا وعم مختار، وركبنا عربية اجرة تانية ورجعنا البلد. طول الطريق عمال افكر في كل الاحداث دي، ناس بتقع تحت رحمة كساب وناس بربنا بينجيها منه. انا مش عارف ايه اللي ممكن هيحصل تاني في النهاية، بس واضح ان كساب لسه مستمر في الاذى والشر، ودلوقتي بقى حرفيا فتنة. سلمت على عم مختار ورجعت البيت ودخلت انام، كنت حاسس بتعب ومجهود كبير قوي. صحيت على صوت موبايلي بيرن من بعيد، حاربت النوم بكل الطرق علشان اصحى واقوم ارد على الموبايل. كان الاتصال من مروة بنت خالتي صفية. بصيت في الساعة كانت 3 بالليل، والاتصال في حد ذاته غريب ومش متوقع، خصوصا ان من بعد جواز مروة من كساب زي ما انتوا تفتكروا اللي حصل، وكل اللي حصل قبل كده والعلاقة بيننا بقت مش احسن حاجة، شوية تتحسن وشوية تبوظ، كل ما يحصل بينهم حاجة لازم تفكرني ان انا السبب. برغم اني اعتذرت ودفعت تمن غلطتي غالي قوي، لكن مفيش حاجة للأسف رجعت زي زمان. رديت عليها لقيتها بتقول بصوت واطي كأنها خايفة من حد يسمعها:
1: ازيك يا نادر، معلش انا لسه بتصل بيك في وقت مش مناسب، الموضوع ما ينفعش يتأجل.
0: اول ما سمعت كده ورغم كل المشاكل اللي بيني وبينها وبين زفت الطين، قلت لها: محتاجة مني ايه؟ قولي لي خير. خير يا مروة؟
1: كساب ناوي لك على نية جامدة قوي، وحلف ان المرة دي لازم يموتك ويخليك عبد مطيع قبل ما يموتك زي باقي الاموات اللي هو مسخرهم. انا مش هستنى انك تموت.
0: يعني انت بتحذريني يا مروة ولا بتخوفيني؟ ولا هو اللي قالك تتصلي بيا وتقولي لي الكلام ده؟ ما هي مش اول مرة يعملها.
1: صدقني يا نادر، انا خايفة عليك بجد، وخايفة على امك وامنية. هو ما يعرفش ان انا بتصل عليك، انا اللي عرفت انه هيبعت ليك الاموات بكرة بالليل يخطفوك، وهو عايز يخليك واحد منهم.
0: حاضر يا مروة، حاضر، مع السلامة. الخط اتقطع من عندها اصلا والمكالمة خلصت. واضح كده وكالعادة ان كساب مش مبسوط من اللي انا بعمله ومش ناوي يسكت. انا هجهز نفسي بكرة لزيارة الاموات، واكيد دي المواجهة الاخيرة. قمت غيرت هدومي، فطرت بسرعة، وبعدين رحت عديت على عم مختار واخدته علشان نقابل الشيخ لطفي، اللي اول ما شافني قال لي وهو بيحط ايده على راسي: ربنا يسترها عليك يا ابني يا نادر، انا مش عارف اوصف لك الموضوع ازاي، بس انا شايف هالة سودة ماشية وراك. اول مرة في حياتي اشوف هالة بالسواد والشر ده، في شر كبير يا ابني. حكيت له على الاتصال اللي حصل بيني وبين مروة بالليل، وعلى حكاية الاموات اللي كساب ناوي يبعتهم لي. الاموات يا ابني مجرد اجساد بس جواها شياطين متحركة، مفيش حد بيموت يا نادر بيرجع من الموت الا بامره واذن ربه، دي حاجة تخص ربنا وهو بس اللي في ايده الحياة والموت. اللي بيموت روحه بتروح عند اللي خلقه، ومفيش حد خلقه ربنا يقدر يرجع روحه لنفسه. طيب والعمل يا شيخ لطفي؟ انا هقولك تعمل ايه بالظبط. الساعة دلوقتي 10 بالليل، وانا دلوقتي قاعد في البيت لوحدي بعد ما طلبت من ماما واختي يسيبوني الليله دي لوحدي ضروري لان جاي لي ضيوف مهمين ومش عايز حد منهم يكون موجود. طبعا خايف عليهم ومش عايزهم يحسوا باي حاجه. كمان انا عمري ما اتعلمت ان انا اهرب من المواجهه. انتوا عارفين اني طبعا طول عمري لازم اقف واواجه اي حاجه مهما كان الثمن. كل حاجه بامر الله، احنا بناخد بالاسباب. جهزت كل حاجه زي ما طلب مني الشيخ لطفي بالظبط. والشيخ لطفي بالمناسبه جه من شويه ورش ميه في البيت وفضل يقول ادعيه في كل البيت وفي كل ركن في البيت، ادعيه كتير كتير. فضل يقول اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهمه او من كل عين لامه، اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق ومن شر ما ذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الارض وبرأ ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق يطرق الا طارقا يطرق بخير يا رحمن يا رحيم. وفضل يعيد في الدعاء ده في كل حته وفي كل ركن في البيت. وانا بقيت من كتر تكراره اقول وراه اقول وراه واقول واقول، كنت برتاح وانا بقول. وبعد لما خلص طلب مني اجيب شكاره ملح خشن ورشينا الملح على هيئه دايره كبيره في نص الصاله. ولما عملنا دايره الملح غطيناها بسجاده بحيث ما تظهرش. الشيخ لطفي قال لي اسمعني بقى كويس يا نادر، دايره الملح دي بمجرد ما الاموات يدخلوا فيها الجن اللي جواهم واللي بيحركهم هيتحرق. كل المطلوب منك تستدرجهم لحد ما يدخلوا الدايره دي، وبعدين حط ايديك على ودانك لو الصوت كان مؤذي قوي عليك. بعدها الشيخ لطفي حط ايده بقى على دماغي وقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، اعوذ بالله تعالى من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، بسم الله ارقيك من كل شر يؤذيك. وبعدها خرج وعمه مختار كمان وقال لي افتكر دايما ان الحافظ هو الله، واداني مصحف صغير وطلب مني اخليه معايا. وخرجوا هما الاثنين وقفلوا عليا الباب وفضلت قاعد لوحدي في انتظار المواجهة الاخيرة. حطيت المصحف في جيبي وفضلت قاعد. الساعة دلوقتي عدت 10 والوقت بيعدي ببطء قوي. الانتظار يا جماعة مرعب جدا. كل لحظة كانت بتمر كنت بتخيل فيها ان ياسين ومرزوق هيدخلوا دلوقتي. فضل قاعد والساعة جت 11 ومن بعدها بقت 12 وانا قاعد مكاني. وتدريجيا بدأت عيني تغفل من غير ما احس بأي حاجة. الانتظار الكتير بيخلي الواحد ينام. صحيت على صوت خبط على باب البيت وسمعت صوت من بره، صوت عارفه كويس. لا مش صوت كساب يا جماعة، ده صوت أبويا. أبويا
2: ايه يا نادر مش عايز تفتح لأبوك يا ابني؟
0: فضلت قاعد مكاني موجوع من الصوت، والصوت عمال يتكلم.
2: انا ابوك حبيبي، ردش على ابوك ليه؟ هتفضل سايبني واقف في الشارع كده كتير يا ابني؟
0: انا متاكد انه مش ابويا وانه واحد من الاموات، بس صوت ابويا بقالي مده نفسي اسمعه. رجعت بظهري ببطء وفي نفس الوقت الباب اصلا اتفتح ودخل منه مرزوق وياسين. مرزوق كله عينيه سودا ما فيهاش اي حته بيضه، جسمه نحيل جدا ووشه متحلل حرفيا في دود على وشه، عينين برقه وجحظه بطريقه مخيفه، شعره ابيض وواقع من كذا حته وتحس ان اللي تحت شعره ده مش جلد، ده عظم الجمجمه على طول. اما ياسين فكانت عينيه حمره دم ووشه مليان دم في كل حته واسنانه متكسره واللي باقي منها غرقان دم. كنت برجع بظهري وهما بيقربوا مني، ومرزوق عمال يقول بصوت ساخر
3: تعالى معانا يا نادر، احنا مش جايين نأذيك، ده انت متوصي عليك.
0: كنت بحاول استدرجهم علشان يدخلوا دايرة الملح، لكن وانا برجع لورا رجلي خبطت في حاجة كرسي ولا معرفش ايه فاتقلبت وقعت على ظهري. في اللحظة دي مرزوق وطى ناحيتي لحد ما بقى وشه في وشي، انفاسه في وشي، كانت زي صهد جاي من الفرن. بدأ يمشي صوابعه على وشي.
4: انت خايف ليه يا نادر؟ انت يزعلك انك تبقى واحد مننا؟
3: هو احنا بنخاف يا ياسين ولا ايه؟ انت لازم تتعاقب.
0: ببص بطرف عيني لقيت اطفال كتير جدا بيدخلوا البيت. الواحد منهم مش مكمل 6 شهور، عينيهم سودة زي مرزوق وعريانين وبيحبوا على ايديهم ورجليهم، وفي لحظة كلهم كانوا فوقي وشغالين عض فيا. كنت بصرخ من الألم، أنا حرفيا اتشليت، جسمي كل حتة فيه بتنزف. معرفش سنان ايه اللي عندهم دي، مش سياه السنان دي أنياب. جسمي بقى تلج، مش عارف أعمل أي حاجة. كل اللي قدرت أعمله إن أنا صرخت بصوت عالي وقلت يا رب. وفي وسط كل ده سمعت صوت الشيخ لطفي وهو بيقول لي افتكر دايما يا نادر إن الحافظ هو الله. فضلت أقرأ آية الكرسي، أقراه وآيات تانية من القرآن، وحطيت إيدي على المصحف اللي في جيبي وفضلت مكمل في ترتيل الآيات من القرآن. في لحظة قدرت أحس إن هما ضعفوا، قدرت أتحرر منهم، قدرت أجري، ولكن هما مش سايبيني، بيجروا ورايا لحد ما دخلت جوه دايرة الملح. مرزوق وياسين أول ما بقوا في نص دايرة الملح اتجمدوا وصرخوا صرخة مهيبة مرعبة مخيفة، ووقعوا على الأرض كأنهم تماثيل من الحجارة. وكل اللي كانوا حواليا كلهم كانوا بيجروا عشان يقتحموا الدايرة، كلهم كانوا بيتفتتوا حرفيا بيتلاشوا، وبعضهم كان بيتحول لحجارة أو بيبقى جثث يرجعوا لأصولهم. فضلت أقرأ قرآن وأدعية وقاعد في الأرض ومكتف إيديا وضممها لصدري وكأني طفل صغير، لكني كنت فرحان بانتقام ربنا، بدعم ربنا، بإن العدالة بتتحقق، وهم كلهم عمالين يتلاشوا. وانتهت الليلة، وتاني يوم تم نقل أجساد الأموات للمقابر واتدفنوا تاني بمعرفة عم مختار والشيخ لطفي. أقدر أقول لكم إن الهدوء والأمان رجع للبلد. معرفش ده هدوء مؤقت ولا إيه، لأن أنا حاسس إن هدوء جه فجائي كده ولكنه حصل. هل أنا علشان اتعودت إن النهايات ما تبقاش مرة واحدة هو ده اللي حاسس بيه، ولا فعلا هي دي نهاية جولة وخلاص بيني وبين الملعون؟ رجعت تاني جورنالي ودخلت مكتبي وبدأت أكتب كل تفاصيل التحقيق الصحفي. وقبل ما أوصل لكلمة النهاية تليفوني رن، كانت رسالة من كساب. قدرت تفلت مني المرة دي يا نادر، أوعدك إن الجولات بينا كتير، ابقى طهر جسمك بقى من الجروح، لا يقولوا عليك الكلاب عضك في الشوارع ويدوروا على مصل يدهولك. اصل اللي زيك مهما خد مصل وتطعيم يا نادر هيفضل زيه زي الكلب. ما كنتش ناوي ارد عليه، لكني مسكت الموبايل وبعت له رساله. كتبت له هتموت مني، قرب من ربنا موتك، علاقتي بربنا أكلاك، انت ما تفرقش حاجة عن الشيطان اللي اتطرد من رحمة ربنا، فبتدور على اي طريقة تدمر بيها كل الناس وتضمهم للجيش بتاعك، جيش جهنم اللي مهما طال ولا مهما قوي نهايته احنا عارفينها كويس. اللي زيك يا كساب بيعاني من نقص رهيب، وهو انت فاكر يا عيني ان انتصارك والنقص اللي عندك ده هيروح لما بقى انا واحد من التابعين ليك. صدقني ان ده مش حقيقي، انت مجرد ما تسيطر عليا ده لو حصل هتدور على ناس تانية تضمها، ودايما هيبقى نفسك تضم كل الناس القريبة من ربنا، وكأنك بتبارز ربنا بالمعصية. بس صدقني انا الموت اهون عندي مليار مرة من اني ابقى تابع لشيء زيك. انت بتوصفني ان انا كلب، انا ما عنديش مشكلة خالص، على الأقل الكلب ده في منتهى الوفاء، لكن انت الحقيقة انت مالكش وصف غير وصف واحد، ان انت من أعوان إبليس. وانا عارف ان ده بيسعدك وبيخليك فخور. صدقني يا كساب انت بتصعب عليا كل يوم بالليل قبل ما تنام. انا عارف اللي انت بتحس بيه، انا عارف الغيظ والغل اللي عندك. ولو انا سبب في الغيظ والغل اللي عندك ده، صدقني صدقني انا هموتك بالبطيء، هموتك بحاجة واحدة بس، بقرم من ربنا. ربنا اللي مجرد ما اسهرته بتيجي قدامك بقيت بتتعفرت زي الجن والأبلسة. مستنيك يا كساب، مستنيك في جولة جديدة أعلم عليك فيها وتبقى يا عيني بتكذب على نفسك وبتقول إن أنت اللي انتصرت فيها. عرفت بقى مين يا كساب اللي انتصر؟ عرفت مين يا كساب اللي بيعلم على التاني؟

أهلا بكم في تجارب حقيقية. وتجارب حقيقية دوما الشعار فيها هو العهد على الراوي، يعني كل واحد مسؤول عن اللي بيحكيه، كل واحد أدرى بما يقول. يعني نروح لأول تجربة معانا اللي صاحبها بيقول: مساء الفل، أنا كنت فاكر إن موضوع وحكايات الأعمال المدفونة دي بتتقال علشان الناس تلاقي مبرر لأي مصيبة وخلاص، لحد ما جبت مطبخ جديد للشقة القديمة اللي ورثتها عن عمي لأن ما كانش عنده عيال. المهم الشقة كانت مقفولة سنين وكل اللي فيها تراب ورطوبة، لكن وأنا بغير رخامة الحوض الصناعي نده علي وكان متفاجئ جدا وقلقان ومتوتر، وقال لي بص تحت الرخامة قبل ما اشيلها خالص. استغربت الطلب الغريب ده، لما بصيت شفت تجويف صغير معمول جوه الحيطة ومقفول بأسمنت أبيض يدوب على قد التجويف. كسرنا الأسمنت وشلناه، لقينا كيس بلاستيك صغير ملفوف كويس، ولما فتحناه لقينا جواه حتة قماش أسود محطوط فيها دبوسين مصديين حكم الزمن بقى والرطوبة، وفي شعر وشوية تراب، عارفين لما يرطب ويرجع ينشف وهكذا يعني، وورقة، ورقة بايظة متهالكة باين فيها أول حرفين من اسم عمي ومراته اللي ماتت قبل منه بسنة. الصناعي ما حبش يكمل شغل غير لما شيل الحاجة دي من البيت، خدتها ورميتها فعلا في الزبالة، وقلت لنفسي ده ايه الكلام الفاضي ده. لكن الحقيقة ان انا من يومها كل ما اقف عند الحوض بالليل وافتح المية اسمع تحته صوت خبط خفيف كأن المية بتنزل على حاجة فاضية جوه الحيطة. الطبيعي ان المواسير القديمة ليها صوت وخلافه، لكن مش طبيعي ان الصوت ده ما بيحصلش غير بعد الساعة 2 بالليل. ريحة المطبخ بتتغير بعدها بدقايق وبشم ريحة بشعة جدا. مراتي بدأنا تتخانق معايا ونتخانق مع بعض على اقل كلمة. امي لما زارتني لحظة الريحة الغريبة دي، بس انا ما كنتش حكيت لها بصراحة على موضوع الكيس والقماشة، حاولت افسر لها ده انه عادي وبيحصل. لكن بقيت اخد بالي من حاجة، كل ما امسح الرخام الصبح الاقي دايرة مية باهتة في نفس المكان اللي كان تحته التجويف، مع ان الدنيا ناشفة خالص. بصراحة انا ما شفتش حاجة مادية، يعني لا خيال ولا جن ولا الحاجات دي خالص، بس فكرة ان في حاجة مدفونة جوه الحيطة سنين وبعدها اتشالت يعني تخوف، تقلق، مسيطرة على تفكيري كله. وهو ده اللي كان مخليني كل ما اسمع صوت المية بالليل اقفل الحنفية بسرعة واطلع من المطبخ من غير ما ابص ورايا، وده كمان اللي خلاني اربط بين الريحة وعدم الراحة. ايوه، عشان كده ببعت لك يا يونس. اقفل الشقة وارجع اشوف شقة ايجار جديد زي ما كنت، ولا اكمل لان الايجارات غالية؟ اصدقائنا جاوبوه، قولوله في التعليقات. انا عن نفسي مفيش حاجة اسمها تسيب بيتك،

الناس شمت ريحة وحشة وأنا كنت من ضمن الناس، وبلغنا الشرطة، ولو ما جم طلع ميت وعلى وشه بجد غضب ربنا وعينين بالرقبة بمنتهى الرعب الفظيع اللي محدش يقدر يتعرض له ويكمل. ومن ساعتها كل ليلة بسمع من المنور أصوات غريبة مش لاقي وصف أوصفها بيه، بس هو صوت مرعب مخيف الحقيقة. مكملين تجارب حقيقية ولا عهد على الراوي. وصاحب التجربة الجاية بيقول لنا: أنا ومراتي كنا متجوزين عن حب، والكلام ده مهم عشان اللي حصل بعد الجواز بسنة كان صعب أصدقه. احنا ما كناش مثاليين ولا حاجة، بس عمرنا ما وصلنا لمرحلة ان احنا ننفر من بعض. فجأة بقينا بنتخانق على حاجات تافهة بشكل غريب، لدرجة ان لو كوباية اتحطت في مكان غير مكانها اليوم بيقلب غم ونكد وخناق، وكل واحد فينا بيتعامل مع التاني كأنه شخص غريب دخل البيت بالغلط. انا في الاول قلت ضغط شغل، امها قالت عين وحسد محسودين يا حبايبي، امنا قالت البيت مش مريح عتبته تقيلة، والموضوع فضل مكمل بالشكل ده. في يوم لقيت طرف السجادة الكبيرة اللي تحت السفرة متني، فطبيعي الواحد بيقوم رافع السفرة ويتني اي او يفرد اي حاجة يعني. لقيت تحته عقدة شعر ملفوفة بخيط اسود وملزوقة بالبانة كأن حد حاطط يلزقها جوه الوبر. مش اي شعر، ده شعر براتي؟ لا. امي؟ لا. حماتي؟ مش محجاب عارف شعرها؟ لا. وريت البتاعة دي لماما، امي تغير وشها وقالت لي: اعوذ بالله، ده عمل يا ابني او سحر، حاجة حد بتاع اصحار. انا ماليش قوي في اني انساق ورا الحاجات دي بصراحة. رمينا القرف ده ونظفنا البيت كله وقلت خلاص نريح دماغنا. بس القصة انه تقريبا ان العلاج مش ان انا ارمي الحاجة دي، لان يومين وانا بطلع شنطة الهدوم الشتوي من تحت السرير لقيت ورقة مطبقة نصين، نص عليه اسمي ونص عليه اسم مراتي، مكتوبين بخط غريب عن كل اللي بيدخلوا البيت، وبين الاسمين نقطة حمراء باهتة كأنها دم نشف من زمان. اللي يخوف مش الورقة، اللي يخوف انك تبدأ تراجع كل خناقة وتحس ان في حاجة كانت بتزقك زق ناحية الخناق. مراتي اعترفت لي انها بقت ساعات اول ما ادخل من باب الشقة وتشوفني قلبها يتقبض وتعمل انها نايمة، وانا كنت وانا طالع السلم احس بتقل رهيب ومش عايز ادخل الشقة. لا هي عملها لي حاجة ولا زعلتني، بس برضو قافل. كراهية عمالة تزيد للأسف. حرقنا الورقة وقربنا من بعض تاني بالعافية، اكبرنا بعض وداومنا على قراءة سورة البقرة لمدة تقريبا زادت عن 45 يوم يوميا. الحمد لله الدنيا بتتحسن لحد النهاردة، وانا قاعد جنبها اهو بفكر في الموضوع، وان حاجة صغيرة زي شعرة خيط ورقة مكتوب عليها اسمين تهد بيت كامل. صديقي هي مش حاجة صغيرة ولا حاجة خالص، هي حاجة كبيرة وأذى كبير، والهدف منه أعوذ بالله. أنا مش عارف، أنا كيونس بفضفض معاكم، هو الواحد لما يخرب بيت حد إيه بقى السعادة اللي جات لك؟ خلاص أنت تخليتهم اتطلقوا، خلاص كده بقيت مبسوط يعني فرحان عايش في الجنة ونعيمها يعني؟ وتعالوا نروح لتجربة كمان. صاحبها بيقول لنا: مساء الفل يا يونس، عندي صاحب قريب ليا جدا، هادي محترم، بعد جوازه بأسبوعين تقريبا كلمني بالليل وكان صوته متغير، لا هو عيان ولا عنده أزمة صحية لكن نفسيا مش تمام. قال لي انه كل ما يدخل أوضة النوم يحس بخنقة مفاجأة ونبضه يعلى وجسمه يتلج. اول مرة قلت له: معلش عادي، توتر ما بعد الجواز وانت مش متعود انك يكون في حد غريب، وهي اكيد مش متعودة، عادي عادي الموضوع هيعدي. لحد ما قال لي تفصيلة هقولها لكم بالظبط. قال لي: الخنقة دي ما بتحصلش غير لما بقعد او حتى على طرف السرير يا يونس، يعني مش بقى اطلع نام على السرير، لو قعدت حتى على طرف السرير. لما رحت له البيت حلو وجميل وزي الفل، شقة حلوة ونظيفة، لكن اصر ان انا ادخل اوضة النوم. قلت له: يا ابني ما يسأل. قال لي: لازم تدخل،

0: والله العظيم انا اول ما دخلت شميت ريحة برفان تقيل قوي, فقلت له انتوا حاطين معطر؟ قام قال لي ثواني بقى, نده على مراته كانت في المطبخ وشاور لي وطلعنا كلنا قعدنا برا. مراته قالت لي الريحة دي موجودة في الأوضة وبتهب لوحدها, وانا لا بحط بيرفيوم ولا عايز احط حاجة, والريحة اصلا بتخنقني. قلت له طب انا عايز ادخل الأوضة معلش تاني. مشيت ورا الريحة, الريحة كانت طالعة من ناحية ظهر السرير تحديدا. قلت له وظهر السرير ده فيه ايه وراه؟ قال لي بص شدينا يا يونس ما لقيناش حاجة. وعدت الفترة دي. بعد فترة واحدة كبيرة من طرف اهل مراته جابت له شيخ, لان الموضوع فضل دخل في مرحلة نفور وكراهية. فضل يقرأ بعض الايات وبعض الادعية ووقف عند ظهر السرير, وقام خبط بايده وقال له زحزحوا لي السرير ده. فقام صديقي قال له عملنا كده وما لقيناش حاجة, قال له اعمل بس اللي بقولك عليه. ولقى ورا السرير خيط رفيع جدا جدا, عارف خيط السنارة؟ الخيط متعلق في عارف راس السرير اللي هي الحليات والحاجات دي, ونازل على ظهر السرير ومعمول فيه 7 عقد ومتثبت بدبوس من الطرفين. موضوع مرعب, موضوع فعلا مقصود. الشيخ اخذ الخيط ده وحرقه وهو بيقرأ بعض ايات من كتاب ربنا ومشي ومرضيش ياخد اي مقابل, قال لهم انا بعمل ده لوجه الله. صاحبي بيحكي لي وبيقول لي ورا السرير الريحة كانت مجرد ما شدينا السرير كانت اقوى بكتير. قلت له يا ابني مش احنا فتحنا الحتة دي وما كانش فيه حاجة؟ قال لي والله العظيم انا فاكر, بس هو لما شد لقينا فيه الحاجات دي موجودة, وقال لي ان الريحة هديت خالص وكل حاجة الحمد لله رجعت بينهم طبيعية. انا بس سؤال واحد, هو مين يا يونس اللي يحط الخيط ده؟ وامتى وليه وايه مصلحته؟ صديقه هو ده السؤال اللي انا كنت بسأله من شوية. هو الاذى اللي بالشكل ده بالسحر والاعمال والحاجات دي اللي بيعمل ده وبيخرب البيوت. بعد ما البيت بيتخرب خلاص بتبقى ماشي فرحان, حياتك تمام, سعيد, متهني, راضي, بس فكرة خراب البيت بالنسبة لك تمام. ربنا يحفظنا جميعا ويحفظكم, قولوا امين. لو عندنا تجربة عايزين نشارك بيها يا يونس نعمل ايه؟ لينا جروب على فيسبوك دايما بحب انوه لكم عنه عشان تنضموا لي, اسمه جروب عيلة احمد يونس. هتلاقي اسمه عيلة احمد يونس, اكتب بالعربي على فيسبوك عيلة احمد يونس. بس اتأكد بس ان الجروب فيه فوق 230,000 مشترك مش اقل, واسأل على بوست التجارب واكتب تجربتك. زي صاحبة التجربة اللي معانا بتقول انا عمري ما صدقت حكاية انك تبقى نايم وحد قاعد على صدرك يا يونس اللي بتقولوها دي, ولا ان في حاجة بتخنقنا واحنا نايمين. كنت بقول ان ده مجرد كلام ترندات لحد ما انت اتكلمت يا يونس, قلت حتى انت يا يونس, وفضلت مقتنع بده لحد ما جت فترة كنت قاعدة لوحدي. فاول اسبوع الدنيا كانت هادية, بعدها بدأت اصحى على احساس اني واعية وسمع كل حاجة, لكن جسمي مش مستجيب ليا, مش عايز يتحرك. المخيف مش ده, المخيف اللي كان بيحصل بعد ده. انا كنت متعودة قبل ما نام احط موبايلي على الكومودينو اللي جنب السرير واطفي النور, وفي يوم وبعد نص ساعة تقريبا وانا بين النوم والصحيان سمعت صوت خفيف جدا من ناحية الدولاب, زي ما يكون شماعة بتتخبط في الخشب حاجة كده. دقايق وبدأ الجثوم. في مرة من المرات حاولت اختبر الموضوع, قفلت الشبابيك كويس ورتبت الدولاب وسبت نور الاوضه مفتوح ونمت. وصحيت نفس الفجر نفس التوقيت الفجر على نفس الاحساس وشلل النوم, والمره دي بقى انا كنت شايف الاوضه بوضوح, النور منور, مفيش حد, لا شفت كائن ولا شفت خيال, بس شفت باب الدولاب مفتوح سنه بسيطه. وانا متأكدة اقسم بربي ان انا قافلاه. وبعد ما قدرت اتحرك قمت قفلت الباب ونمت على الكنبة في الصالة. من يومها بقيت اخد بالي من تفصيلة ريحة البرفان بتاعي، ساعات تبقى مالية الأوضة وانا اصلا ما استخدمتوش وما خرجتش، كأن حد فتح الدولاب ورش منه رشة وسابه. وفي مرة رجعت لقيت درج الشرابات مفتوح نص فتحة مع اني متأكدة اني قافلاه. انا عارف ان في تفسير طبي سواء للي بشوفه، فكرة الهلاوس السمعية والبصرية او شلل النوم والضغط والاكل قبل النوم وتهيؤات العقل والحاجات النفسية، وعارفة كمان ان النوم المتقطع والوحدة والضغط والقلق بيعملوا اكتر من كده، لكن مش قادرة الاقي تفسير ليه. على العموم هو اختفى تماما بعد ما نقلت السرير ناحية الحيطة التانية. وليه بقى باب الدولاب ما تفتحش بعدها يونس ولا مرة؟ لا، هو الاسباب لا يعلمها الا الله يا صديقي، لكن الجاثوم موجود وشلل النوم موجود والتفسير العلمي والطبي موجود والتفسير الخاص بالميتافيزيكس موجود. انا بروح ناحية عالم وراء الطبيعة اكتر الحقيقة، لان انا اختبرت الجاثوم ده وحكيت لكم على اللي مريت بيه، بس يعني انا مريت بيه بدري جدا، ومريت بيه اول مرة ما كنتش عمري حكيت رعب ولا حاجة، كنت لسه مذيع في البدايات، وكنت في عايش لوحدي، وكنت فاكر ان ده طلوع الروح او قبض الروح. انا الموضوع قلب معايا بكمية عياط بصراحة، لان بعد ما فقت من الحالة دي، لان حسيت ان انا كان جاي لي زي انذار اخير لنهاية عمري. وبعد ما جالي المرة دي كأنه بقى ايه، الباب اتفتح، بقى يجي لي بقى بكل الاشكال وكل الالوان وكل اي حاجة، ولحد دلوقتي بيجي بس على فترات متباعدة جدا جدا جدا. راح ازاي معرفش، عشان ما اقولكوش ان في روشتة معينة، لا لا خالص خالص. يعني حتة ان حد هيقولك اذكار النوم وخلافه كان بيجي لي، واصلي العشاء ونام ويجي لي. تعالوا نروح لتجربة تانية. صاحبتها، صديقتنا، صاحبة التجربة بتقول بصراحة ما بحبش مصطلح الجن العاشق ده، حاساه مصطلح مبتذل قوي، لكن اللي حصل مع بنت خالتي خلاني ما لقيش لي اسم او تعريف تاني. ما البنت كانت عادية جدا، ولا منعزلة ولا مريضة ولا عندها تاريخ مع اي حاجة نفسية. بعد ما خطوبتها اتفسخت بفترة بدأت تشتكي من حاجة غريبة، كل ما تيجي تنام تحس ان في حد واقف جنب التسريح، هي مش شايفاه بس حاسة بيه، وتقول المرايه بتاعت التسريحه يبقى فيها بلس كده او يعني اهتزازات او ذبذبات. بتقول الاحساس ده بيبقى قوي جدا لدرجه انها ما بتعرفش تغير هدومها لانها حاسه ان في حد بيبص عليها. بس في مره وهي بتغير هدومها يا يونس، بتقول حد شد البلوزه اللي لابساها من على كتفها. الكل فسر ده انها بتمر بضغوط نفسية، وانا كنت اولهم، بس اللي خلاني اتراجع شوية انها كانت دايما تركز على نفس التفاصيل، ريحة، برودة الاوضة، حد بيلمسها، الكرسي اللي قدام التسريحة بيبقى متحرك لبرة شوية كأن حد حركه وكان قاعد وقام، كرسي التسريحة الصغير ده. مامتها قالت لي مرة ان البنت بقت تصحى من النوم مخنوقة او تلاقي شعرها مفكوك رغم انها كانت ربطها قبل ما تنام، ودي طبعا حاجة ممكن تحصل عادي، لكن تكرارها هو اللي يوتر. في ليلة باتوا عندنا بعد مشكلة عندهم في الشقة، نامت في أوضة الضيوف، والصبح سألتني هو أنتوا بتولعوا بخور في الأوضة دي بالليل؟ قلت لها احنا أصلا ما بنولعش بخور أصلا في البيت. ولما دخلت الأوضة بعدها ما شمتش حاجة، كأن الريحة يا يونس بتجيلها هي بس. شوية فترة كده وتقدم لها عريس جديد، وكل ما كان الموضوع يقرب للجد كانت حالتها تسوء، أرق وضيق وعياط وخناقات ولطم بقى، وتقعد تعمل حاجات غريبة جدا ورفض غير مبرر للأوضة بتاعتها تحديدا. قاموا نقلين التسريح لبرا الأوضة عشان المراية الكبيرة، وقالوا يمكن المراية السبب. بنت خالتي هديت شوية، وارد تكون صدفة، لكن الأغرب ان حالتها مع الوقت اتحسنت. أقولك على حاجة، اتجوزت. خالتي باعت قبلها كل محتويات أوضة بنت خالتي ومنعوا المراية في أوضتها دي نهائيا، ولما اتجوزت بالحيلة كده لغت ان تبقى في مراية في الأوضة. حتى زوجك بيقول لا هو في عروسه ما يبقاش ليها مرايه في الاوضه. قالت له يا سيدي انا عروسه مجنونه مش عايزه مرايه، هبقى احط الميك اب بتاعي في اي حته تانية. انا لحد دلوقتي مقتنع ان ممكن يبقى كل ده مرض نفسي يا يونس، بس المرعب في الموضوع ان الواحد يبقى لوحده في اوضته ويدخل في علاقه خوف مع نفسه، فيبقى خايف من كرسي، خايف من تسريحه، خايف من مرايه، ويبقى مش قادر يبص لهم ويتعايش على وجودهم وان هم جمادات، ويبتدي يتعامل معهم ان هم كيانات. بصراحة انا مستغربة، ويمكن مش معترض على موضوع الجن العاشق، وخصوصا ان ساعات بيبقى فيه علامات على جسمها، او تصحى تلاقي هدومها اللي نامت بيها على ظهرها فيها قطع، وساعات تلاقي الهدوم ينايمة بيها عادي تصحى تلاقيها مقلوبة، يعني لابسها بالمش مش هقلب. انا برضو راجع اقولك ان انا شايفة الموضوع اكتر بيرجع للحالة النفسية، ولا انتوا ايه رأيكم يا يونس؟ ما انا لما بقول الحالة النفسية الناس بتزعل مني. الله اعلم يعني، الله اعلم يعني، ان انتوا خلاص هي اتجوزت الحمد لله وبقت كويسة وده اللي يهمني. انتوا رأيكم قولوه في التعليقات. بس هو السحر موجود والأذى موجود والشر موجود والعمل موجود والمس موجود، ما اقدرش انكر. بس انا لما بقول يا جماعه نلجا للطب النفسي، انا مش عايزكم تدخلوا في دوامه العلاج الروحاني والحاجات دي، لان يعني 98% منهم دجالين منصبين، و2% هم اللي الناس محترمه وكويسه وبيراعوا ربنا. يا ترى انتوا هتقعوا بقى مع ال2% ولا هتقعوا مع ال98%؟ ده اللي ببقى خايف وقلقان عليكم منه. تجارب حقيقية والعهدة على الراوي. أنا ساكن في دور هادي جدا، الدور 4 شقق وكلنا عارفين بعض. من فترة بدأت أصحى بالليل على إحساس غريب إن في حد واقف قدام باب الشقة، ما كانش فيه خبط على الباب او ضرب للجرس، مجرد احساس ان في حد بره. انا يا سيدي مكشوف عندي الحجاب، اول مره تجاهلته، وفي ثاني مره قمت بصيت من العين السحريه لقيت الطرقه فاضيه، النور الاصفر بتاع السلم منور عادي ومفيش اي حركه. الغريب ان الموضوع بقى يتكرر، وكل مره تقريبا بيكون حوالي 3 الفجر. بدات اخد بالي من تفصيله تانية، العين السحريه نفسها كانت ساعات بتبقى مشبره سيكه كده، كأن في حاجة قريبة منها جدا من برة أو حد نفخ فيها، فالرؤية بتكون مش ألطف حاجة ومش واضحة. قلت يمكن حد من الجيران بيهزر بيستظرف، أو انعكاس النور، أو العين عايزة تتمسح من برة. وفي ليلة قررت ما بصش من العين، فضلت واقف ورا الباب ساكت. بعد ثواني سمعت صوت احتكاك خفيف جدا زي طرف ضوافر او مفتاح بيتحك على الاطار المعدن اللي حوالين العين السحرية. لا هو خبط ولا حتى محاولة لفتح الباب، هو مجرد لمسة لمكان العين السحرية وبس. اتجمدت في مكاني وما اتكلمتش، وفي نفس الوقت الصوت استمر كام ثانية وبعدها اختفى. تاني يوم الصبح بقى خرجت ابص، لقيت حوالين العين من برة دايرة بصمة بمادة دهنية خفيفة زي الزيت، كأن حد فعلا قرب وشه منها او لمسها بايده. سألت الجيران، محدش منهم سمع حاجة او حس بحاجة، والبواب قال ان محدش غريب بيدخل العمارة. ركبت كاميرا صغيرة بعد كده، اول ليلتين مصورتش حاجة، لكن في تالت ليلة الكاميرا سجلت دقيقة واحدة بس فصلت بعدها. الدقيقة دي كان فيها الطرقة فاضية، لكن على اخر 5 ثواني الصورة قربت من نفسها ناحية الباب، كأن حد ماسك الكاميرا من بره وبيرفعها، مع انها متثبتة في الحيطة زي ما انتوا عارفين. ومن ساعتها وانا ما بقتش ابص في العين السحرية بالليل، والكاميرا نفسها باظت وفكرتش اصلحها. انتوا عارفين ان احنا عملنا حلقة كاملة من تجارب حقيقية عن العين السحرية؟ ايوه، هتلاقوا موجودة على قناة احمد يونس على يوتيوب، فيها حاجات تشيب من اللي الناس حكته. ما تنسوش تتابعوا حلقات بعد أن يغادر الجميع، حلقات معمولة بالاي اي، ملفات سرية فيها شهود عيان وفيها تفريغ لكاميرات مراقبة في أماكن كتيرة جدا، بعد أن يغادر الجميع على قناة أحمد يونس على يوتيوب. صاحب التجربة بيحكي وبيقول: أنا اشتغلت فترة قصيرة في دار مسنين. المكان من بره شيك جدا ونظيف وهادي، لكن بالليل كان ليه جو تاني خالص. معظم النزلاء بيبقوا نايمين بدري في اوضهم، والممرات بتبقى ساكتة لدرجة انك ممكن تسمع صوت نفسك نفسك وخطواتك وانت بتتحرك، واذا خفت شوية ممكن تسمع صوت دقات قلبك. يعني انا ما كنتش بخاف من المكان نفسه لاني متعود على الشغل بالليل، لكن في اوضة في اخر الممر محدش بيحب يعدي من جنبها بالليل. الاوضة دي كانت لراجل كبير عنده الزهايمر، وكانت الحالة متأخرة جدا، قليل الكلام، مش بيفتكر حد. الغريب انه كل يوم تقريبا بعد الفجر بخمس دقايق يضغط الجرس. ندخل عليه نلاقيه صاحي وباصص ناحية الباب وعمال يقول جملة شبه ثابتة: اللي واقف برا مش ابني، اللي واقف برا مش ابني، اللي واقف برا مش ابني. قلنا دي هلاوس المرض وده طبيعي، بس اللي خوفني ان الجملة دي كان بيقولها كل يوم بالليل، هو مفيش حد اصلا يونس بيزوره. في ليلة وانا معدي قدام الباب سمعت صوت الجرس بتاعه بيرن، دخلته بسرعة، كان نايم والجرس نفسه كان لسه بيتحرك من ضغطة الايد، لكن ايد الراجل كانت تحت البطانية. يمكن شد الحبل قبل ما ادخل مثلا، ولا يمكن خبط بالغلط. لكن وانا بزبط له الغطا شميت ريحة برفان رجالي في الأوضة، بيفكرني بالبرفانات بتاعت جدي الله يرحمه. المريض نفسه ما كانش بيستخدم موتور بالمناسبة، أسبوع والراجل مات، ودي حاجة متوقعة في المكان ده. بس اللي غير متوقع إن الجرس يفضل يرن تاني يوم الصبح في نفس الميعاد، والممرض اللي كان في النبطشية قبلي حلف إنه سمعه من جوه الأوضة المقفولة. فتحوها لقوا السرير مش مترتب مع إنهم كانوا مرتبينه، كأن حد كان نايم عليه ولسه قايم في اللحظة دي. وبالحديث عن دار المسنين، احنا عندنا حلقة من بعد ان يغادر الجميع، اكتب بعد ان يغادر الجميع دار المسنين، فيها من القصص الكثير والكثير متصورة على يوتيوب احمد يونس. تعالوا نروح لتجربة كمان. انا قعدت اسبوعين مرافق مع والدي في مستشفى حكومي، واكتر حاجة اتعلمتها ان المستشفى بالليل بيبقى مكان مختلف عن المستشفى بالنهار. الدنيا زحمة وصوت وناس وجري وعيانين ودكاترة، لكن بعد نص الليل لحد الفجر كل حاجة بتبقى بتخوف. ممراتش بفاضية، اضاءة مرعبة بترعش. انا كنت نايم نص نوم على الكرسي جنب بابا، وبعد كده طلعت قعدت جنب باب الاوضة شوية برا وشوية جوه. صحيت على صوت حد ماشي بجزمة ببطء في الطرقة بره، خطوة خطوة، وقف قدام باب اوضتنا. استنيت حد يخبط، حد جاي شوية والخطوات كملت، قلت ممرض. دقيقة بالظبط نفس الخطوات رجعت من نفس الاتجاه، وقف التاني قدام الباب، ولما فتحت الباب بسرعة وبصيت ما شفتش حد. المنطقي ان كل اللي ماشي يكون عدى بعيد عن مجال الرؤية الشخص ده، بس الصوت كان واضح قوي وقريب قوي قوي قوي. تاني يوم سألت عامل الامن، قال لي: تجديد على البيات هنا، ما تاخدش ببالك يا ابني. قلت له: ايه اللي ما اخدش ببالي يا ابني؟ مرضيش يشرح اكتر من كده، لكن ضحكته كانت بايخة وسخيفة وما ريحتنيش. واللي زود توتري ان والدي، واللي هو راجل عقلاني جدا، قال لي الصبح انه طول الليل كان سامع حد بيحاول يفتح ستارة الشباك ويسيبها، والستارة فعلا كانت كل شوية تتحرك حركة خفيفة مع ان الشبابيك مقفولة والمروحة بعيدة. في الليلة الاخيرة وانا خارج اجيب شاي، عديت على طرقة جانبية مقفول نصها للصيام، سمعت من جوه صوت سرير بيتزق على الارضية بسرعة، وبعدها صوت حد بيقول: استنى استنى. جريت على التمريض، قالوا الطرقة فاضية من مدة عشان الصيانة، وارد طبعا يبقى بيتهيأ لي برضو. من يومها وانا مقتنع ان المستشفيات برضو ممكن تبقى اماكن مسكونة. طب ما تيجوا نشوف حلقة بعد ان يغادر الجميع في المستشفيات، اتكلمنا عن ده واكتر بكتير. ملف سري قوي جدا معمول ما بين يونس وما بين دمج مع الاي اي. اكتب على يوتيوب بعد ان يغادر الجميع المستشفيات. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها، ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك حالا، وتأكد الجروب فيه فوق 230 ألف مشترك، واكتب تجربتك. العناية المركزة مكان اسمه لوحده بس كفيل انه يخوفك، لكن اللي رعبني فيها مش الاجهزة ولا الحالات، اللي رعبني هو الليل. في يوم كنت مستني خبر عن قريب ليا وقاعد في الاستراحة اللي قدام الباب الازاز، كل شوية باب يفتح، ممرض يطلع، دكتور يدخل، وبعدها هدوء. في وقت معين من الليل حوالي الساعة 3:30 الفجر، اللي حصل ان انا لاحظت ان الست اللي قاعدة جنب مني كل شوية تبص ناحية اخر الممر وتقرأ قرآن بصوت واطي. بصيت مرة ما لقيتش حاجة، مجرد نهاية ممر فيها ضلمة خف عن باقي المكان، عادي تقرأ قرآن عادي بنية ان ربنا يشفي المريض اللي هي معاه او ثواب قراءة عموما. بعد شوية بدأت اسمع صوت صفارة جهاز ضعيف جدا مش من جوه العناية، دي جاية من اخر الممر برضو، وبعدها خطوات سريعة ثم صمت. سألت ممرضة كانت معدية، قالت لي المنطقة دي مخزن ومقفول مفيش حد. بعد ساعة وانا بين النوم والصحيان حسيت بحد واقف قدامي، فتحت عناية بسرعة ما لقيتش حد، لكن لقيت باب العناية نفسه الازاز بيعكس الصورة لشخص بيتحرك، ولما بصيت جوه ما كانش فيه غير ممرض بعيد وقاعد، الانعكاس ده اختفى في ثانية. قلت عادي يكون انعكاس حد عدى من ورايا وانا اللي اتهيألي انه جوه. المشكلة ان الكراسي كلها كانت فاضية، والست اللي كانت جنبي دخلت تصلي في اخر الطرقة من 10 دقايق. الشيء الوحيد اللي اتقال لي بعدها وخلى الموضوع مرعب جدا ان عامل البوفيه قال لي بمنتهى البساطة ما تبصش اخر ممر بالليل كتير. قلت له ليه؟ عشان ساعات التعب بيخليك تشوف ناس مش موجودة، او تشوف حاجة ما ينفعش تشوفها، او تشوف ناس مش عاملة حسابها انها تشوفها. ايه كمية تشوف وتشوفها وتشوف؟ وسابني ومشي. جملة مرعبة جدا وكانت كفيلة ان انا نفذها بالنص. تجارب حقيقية نرفع فيها دوما شعار العهد على الراوي. وصديقة لينا بتقول في يوم انا مروحة لقيت خاتم شبه الذهب بس ما كنتش متأكدة انه ذهب، عجبني واخدته ولبسته فورا، لكن بعدها حياتي اتقلبت لجحيم. كنت وانا نايم اصحى الاقي النور بيولع ويطفي لوحده، اوقات اسمع حد بيصرخ وانا الوحيدة اللي بسمعه، كنت بشوف خيال حد معدي من جنبي فضحك. كنت واخد الموضوع بهزار عشان ما اوهمش نفسي، يعني ما هو مش معقول الحاجات اللي بسمع عنها وبتتقال في قصص الرعب بتاعت يونس تحصل لي. وفي يوم صحيت على صوت مية في الحمام، قمت اشوف فيه ايه، ولما فتحت الباب اتخيلت اللحظة ان في حد واقف جوه. مسكت باب الحمام ورزعته وقفلته ورجعت على السرير وانا مش فاهمة، ولما رجعت للسرير لقيت النور اتطفى وسمعت صوت حد بيتحرك في الأوضة. عاوز اصوت، عايز اصرخ، بس مفيش حاجة بتقول اسكتي. شفت زي عينين بتلمع زي عينين القطط. في الوقت ده جسمي اتشل وقلبي بقى يدق بسرعة رهيبة عنيفة كأنه هيقف. بعد شوية سمعت من ورايا حد بيتنفس وحسيت بحرارة شديدة في ظهري، مديت ايدي وشغلت كشاف الموبايل، بصيت اتخيلت كده ان في ست وراجل واقفين ناحيتي، اتجمدت وجسمي رفض الحركة، مش حاسة بجسمي لحد ما الشيء ده اختفى وكل حاجة بعدها رجعت لطبيعتها. مرضيتش اقول لحد اللي حصل، لكن في مرة كمان كنت قاعدة ماسكة الموبايل لقيت الباب اترزع في وشي كأن حد زقه، وبعد شوية بدأت اسمع صوت قطط تحت الشباك بتاع قطي، صوتها عالي بتتخانق بتتألم، صوت مزعج. كل اللي بيحصل والغريب ان ما ربطتش بينه وبين الخاتم اللي لقيته وبين الرعب ده، لحد ما واحدة صاحبتي نبهتني للموضوع. وقتها حسيت وكأني في غشاوة اتشالت من على عينيا، اخيرا اتخلصت من الخاتم ورميته، ومن بعدها الدنيا بقت احسن على فكرة جدا. معرفش ايه العلاقة، معرفش الخاتم ده كان بتاع مين ولا معمول فيه ايه، بس من الواضح انه كان معمول فيه حاجة وانا اللي شربتها. مكملين تجارب حقيقية، وصديق لينا بيقول انا ما بصدقش في موضوع ان القطة السودة تبقى نذير شؤم والهري ده، القطة قطة والناس هي اللي بتحب تخوف نفسها. لحد يا عم الحاج ما حصل معايا، انا الشارع اللي فيه بيت خالته كان فيه قطة سودة فعلا غريبة، ما بتعملش حاجة مؤذية ولا بتقرب من حد، بس كانت دايما قاعدة تحت نفس العربية وتطلع بالليل بس، واللي لفت نظري ليها انها ما كانتش بتخاف من البشر ابدا، تعدي جنبها ترفع وشها وتبص لك بثبات كانها انت بتقولها ايه، بتقول لك ايه انت، تقول لها اسكتي اسكت انت. وفي يوم كنت رايح لخالته متاخر، لقيت القطه ماشيه قدامي في الشارع اتضيق، ابطأ تبطأ، اسرع تسرع، صدفه دي ولا ايه؟ وصلت عند مدخل العماره وقفت عند الباب وبصت لي، وبعدين جريت على السلم بدل ما تكمل في الشارع. باب العماره كان موارب، حاجه بسيطه ومفيش حاجه ولا اكل يشجعها انها تدخل يعني. طلعت وراها لكن عند اول دور ما لحقتهاش ما شفتهاش. بعدها بكم يوم بدات احس ان في خربشه خفيفه عند باب الشقه بعد الفجر، ولما افتح ما لقيش حاجه غير المشايه اللي قصاد الباب، ولقيها متحركه سنه. مره لقيت عليها اثار طين صغير جدا لكفوف قطه. انت يا حبيبتي دي بتيجي هنا عايزه تاكل ولا ايه؟ الغريب ان ابن خالته قال لي مره ان هو بيبص من العين السحريه، مره لقى القطه السوداء قاعده قدام الباب ومركزه مع العين السحريه، لما فتح ما لقاهاش. هل جريت ولا ايه؟ لحد النهارده كل ما ارجع متاخر والاقي في الشارع قطه سوداء قاعده، بفتكر ان دي اكتر حاجه رعبتني في حياتي، رغم اني كنت مش مقتنع بالكلام ده. ولا ايه رايك يونس وايه رايكم؟ اكتبوا لصاحبنا وصديقنا ارائكم. انا هقول لك حاجه، ما ينفعش نعمم ونقول كل القطط السوداء فيها عفاريت، ولا ينفع نقول ان الجن ما بيتمثلش وما بيتجسدش في الحيوانات. فهي احنا لا للتعميم ولا لنشر الفزع، وفي نفس الوقت لا لتبسيط المشاكل او تقليل حقائق كلنا عارفينها من باب ان احنا ما نخافش. صاحبتنا وصديقتنا بتقول لنا حصل معايا موقف، بنتي كانت مصرة على عروسة معينة شافتها اونلاين وعملت دوشة وازعاج بقى العيال بقى لحد ما طلبتها لها. العروسة عادية مش من النوع المرعب ولا القديم بقى ولا هقولك الاجواء بقى والحاجات دي ولوسيفر خالص، دي شيك ولابسة فستان ابيض وفيها بطارية بتخليها تقول كلمتين وتغمض عينيها وتريحنا. اول يومين بنتي كانت فرحانة بيها، وبعدها بدأت ترفض تنام والعروسة في الأوضة. قايتها قلت لها شوف في ايه، انا طبعا من محبينك يا يونس فكان لازم اسالها. قالت لي بصحى بالليله الاقيها صاحيه. شلت البطاريات قدامها ووريتها مكانها فاضي، وحطيت العروسه فوق الدولاب ودخلت انام. بالليل وانا سهرانه ما جاليش نوم، فكنت سهرانه في الصاله، سمعت من اوضه بنتي صوت تكه بلاستيك خفيفه زي صوت باب بلاستيك او حاجه اللعبه بيتفتح ويتقفل. دخلت لقيت كل حاجه زي ما هي، العروسه مكانها فوق الدولاب لكن وشها كان متوجه ناحيه السرير مع اني كنت سايباها وشها للسقف. تاني يوم وانا بطلع قميص من الدولاب لقيت غطا البطاريه مفتوح، افتكرته ما اتقفلش كويس فقفلته. بعد يومين بنتي قالت لي وهي بتعيط انها صحيت لقيت العروسه على الكرسي اللي جنب السرير. قلت يمكن جوزي نقلها بالغلط، ما هو مفيش تفسير تاني. لكن الحكايه ان جوزي قال لي انا لمستها ولا قربت اصلا، وبنت صغير على تاليف السيناريوهات بالشكل ده. في ليله قررت اشغل فيديو الموبايل واصورها وسبتها في الصاله، وتاني يوم الصبح لقيت فيه فيديو متسجل فيه ساعتين كنت مفضيه الميموري كله، كل حاجه مضلمه مع اني كنت سايبه النور شغال. وعلى اخر دقيقه في الفيديو صوت احتكاك بالارض، مش صوره صوت. كان قراري ان انا جبت العروسة ورمتها، ومن وقتها اوضة بنتي بجد بجد هديت تماما. ونروح لتجربة من التجارب بتاعتنا، ولو انت عندك تجربة من فضلك اكتبها لنا، من اللي عايز تكتبها في التعليقات او على جروب عيلة احمد يونس. انا عندي اكتر من موقف. اول موقف حصل معايا وانا عندي خالتي، كنت في البلد، البيت عندهم قديم والدور الاخير فيه سلم صغير بيطلع للسطوح. طبيعي جدا تلاقي الناس نشر الهدوم فوق، وكل ما اطلع ابص على البيوت والغيطان اللي حوالينا من فوق. وفي يوم خالتي قالت لي وانا بتعشى، لو طلعت السطوح بعد المغرب ولمحت هدوم متعلقه زياده عن اللي نشرناه انزل ومالكش دعوه بيه. قلت لها وانا هعرف الهدوم اللي انت نشرتيها منين؟ وقلت بتهزر اهو اي كلام بقى بيخوفوا بالعيال. بالليل صحيت على احساس غريب، مش صوت ولا كابوس ولا اي حاجه، هو احساس كان حد صحاني اللي هو قوم. وسمعت صوت جاي من السطوح، طلعت من غير ما افكر كاني مغيب نايم، ولما بصيت لقيت حبل الغسيل وفي حاجه سودة كبيره متعلقه، ما مش هقول لك ما يمكن من عندهم بس هي ملفته بصراحه. فضلت اقنع نفسي انها عبايه، بس اللي خلاني اخاف ان انا حسيت انها بتتحرك. الجو كان ساكت مفيش هوا خالص وكل حاجه ثابته ما عدا هي، مفيش حاجه بترفرف غيرها، كان حد ماسكها بايديه بيشدها رايح جاي. نفس اللحظه سمعت صوت مشي حوالين الحته اللي انا واقف فيها، بس وقفت مكاني وبصيت كويس، الحبل عليه حاجه سودة غريبه نازله لتحت بشكل مش طبيعي، والهدوم اللي جنبها كلها ثابته كان الهوا واقف عند الهدوم دي لكن عند الحاجه دي لا. كنت عايز اقرب اكتر، سمعت صوت خالتي من ورايا، تعالى انزل يلا انزل. خوفتني اكتر من اللي كنت فيه والله العظيم، لانها ما قالتش اي حاجه ولا اي بتاع، هي خضتني، قالت كانها عارفه اللي انا شايفه. نزلت بسرعه وسمعت كلامها، ومن ساعتها كل ما افتكر شكل القماشه الطويله او العبايه السوداء جسمي يقشعر، وخاف اكتر لما افتكر كلام خالتي. وحرمت اطلع السطوح تاني بالليل، اقول لك حاجه، ولا الصبح كمان. تجارب حقيقية. أنا من الناس اللي بتبص في العين السحرية قبل ما تفتح باستمرار، عادة اتعلمتها من زمان. في شقتي القديمة العين السحرية كانت أوسع من العادي وبتجيب نص بسطة السلم، البسطة بتاعت السلم. اللي حصل معايا كان على 3 ليالي ورا بعض. اول ليله سمعت الجرس الساعه 2 بعد نص الليل، قمت متضايق وبصيت لقيت السلم فاضي، قلت يمكن حد بتاع دليفري غلط في الدور. تاني ليله الجرس رن برضو في نفس الميعاد تقريبا، بصيت وبرضو ما كانش فيه حد. لكن في اخر البسطه عند اول درجه نازله كان في طرف كم قميص باين واختفى. فتحت الباب فجاه ورحت بصيت، بس ما كانش فيه اي بني ادم ولا قطه حتى. تالت ليلة كنت صاحي أصلا، وأول ما الجرس رن جريت بسرعة على العين السحرية، بس المنظر اللي شفته والله العظيم مش خيالي لأنه كان واضح جدا. شفت حد واقف لازق في الباب من بره قريب قوي، لدرجة أني ما شفتش من العين السحرية غير حتة من خده ومن جلده، مش ملامح كاملة، مجرد جلد باهت. انا اول ما فهمت ان في حد واقف قريب بالشكل ده اتجمدت مكاني من الرعب، لان الشخص الطبيعي لما يرن جرس بيبعد خطوه، ده طبيعي، ده اي حد بني ادم يعني، اما ده فثابت. فضلت باصص ومستني اي حركه بس مفيش. بعدها بثواني وانا لسه باصص في العين، الحاجه اللي كانت لازقه في الباب اخيرا اتحركت، مشيت لتحت ببطء شديد من غير ما توريني وشها، واللي اختفى من قدام العين السحريه كان مجرد جزء من كتف مثلا، وش مثلا. لما فتحت الباب بعدها بدقيقة لاني كنت خايف، ما كانش في حد على السلم، بس كان في ريحة وحشة جدا. تاني يوم فكيت العين السحرية وغيرتها، والغريب انها ما تكررش اي حاجة من بعدها. مكملين تجارب حقيقية. وصديقة لينا جميلة بتقول انا ما كنتش بصدق في الكلام بتاع الاعمال والسحر الا قليل قوي، لحد ما حصل معايا موقف في شقة اختي بعد جوازها بست شهور. اختي وجوزها كانوا متفاهمين جدا والبيت هادي، وفجأة الدنيا اتقلبت خناقة على حاجات تافهة، عصبية من غير سبب، كل واحد شايف التاني قرد قدامه. في الاول قلنا ضغط الشغل والحياة وكل يوم اصعب من اللي قبله والماديات، بس اللي ما كانش طبيعي اصلا بجد ان كل مرة تحصل خناقة كبيرة نلاقي شبشب جوزها عند باب الشقة من برة. شبشب جوزها عند باب الشقة من بره. أول مرة قال يمكن نسيه هو داخل، تاني مرة قال يمكن أختي خرجته بره ومش فاكرة، بس أنا شفته بعيني مرة. كنت عندهم والخناقة بدأت على ولا حاجة، صوتهم عالي وبعدين سكتوا فجأة كأنهم افتكروا إني موجودة. بعدها بدقايق سمعت حكة خفيفة عند الباب، مش خبط ولا فتح، حكة. فتحت الباب لقيت فردة الشبشب الشمال قدام العتبة ومقلوبة، مع اني شفت جوز اختي وهو خارج من الحمام قبل الخناقه بلحظه، ولا او قدام باب الحمام قلع هناك. اختي انهارت وقالت ان ده بيحصل كل مره مرتبطه بالخناقه قبل ما يقول لها كلمه يندم عليها، كان في حاجه بتخرب البيت واحده واحده ليها علاقه بموضوع الشبشب. بعدها بايام ام جوزها جابت شيخ يشوف فيه ايه بيحصل، حماتها يعني. انا ما حضرتش، بس هم قالوا ان هم لقوا تحت دواسة الباب ورقة ملفوفة بخيط وعليها شوية بودرة لونها اصفر. واللي ما عرفتش افسره ان من يوم ما الحاجة دي اتشالت الشبشب ما طلعش برة تاني. يمكن يونس شوفها حكاية غريبة، بس انا قلت شارككم بصراحة في اللي حصل. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها ما تنساش تدخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك. الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، اسمه عيلة أحمد يونس، وتأكد أنه فيه فوق 230,000، واكتب تجربتك في البوست المثبت للتجارب. ما تنسوش تتابعوا برنامج بعد أن يغادر الجميع على قناة أحمد يونس على يوتيوب، وهو ملفات سرية بتتكلم عن أماكن مسكونة ومعمولة مزيج ما بين الفيديو والذكاء الاصطناعي. آخر تجربة معانا النهاردة صاحبها بيحكي وبيقول: من الحاجات اللي أنا مؤمن بيها إن في بيوت بتبقى كئيبة وبتحس بخنقة من أول ما تدخلها، وبصراحة بيت عمتي كان منهم، بيت واسع ونظيف وكل حاجة فيه مترتبة، لكنك تحس إن في حاجة تقبض قلبك كده. أكيد يا يونس أنتوا كلكوا عندكوا ده، ما تكتبوله في التعليقات يا جماعة. هل في بيت من بيوت قرايبكم او زمايلكم او حد معرفة لما بتدخل البيت ده بتتقبض؟ انا عن نفسي جدا، وحد من قرايبي جدا. فبيقول بيحكي عن فكرة ان هو لما بيدخل بيتقبض. فانتوا بدأتوا تكتبوا على فكرة ان البيوت اللي الواحد لما بيدخلها بيتقبض ده ليه. هو صديق ده قال ده وكل حاجة، بس أنا قبل ما أكمل تجربته عايز أقول لكم هو بس كلمة بيتقبض يعني إيه، عشان بس تبقوا فاهمين وإحنا بنحكي التجربة بتاعته. كلمة يتقبض يعني أنت تبقى داخل رايح تزور حد ومبسوط وتمام وزي الفل، فجأة مجرد ما تقرب من البيت تبتدي تزهق، أنا مش عايز أدخل. مجرد ما تدخل أنا إيه اللي جابني هنا، اللي هو انت ممكن اصلا يعني تبقى ندمان ان انت جيت، يعني انت رايح ومبسوط ومتشجع بس ندمت ان انت جيت. هي دي فكرة ان انا اتقبضت، فكرة ان انا ضغط على نفسي جدا عشان اروح وبعد كده ندمت، او متشجع جدا ان انا اروح وبعد كده ندمت. صديقنا بيقول الناس الكبيرة عندنا بيقولوا ان لو الواحد حس بحاجة من القبضة دي، ده معناه ان عمار البيت مش موافقين على زيارته. وانا طبعا يعني قلت مش معقول، يا هيرفضوني ليه يعني. في الليلة دي صحيت على الفجر على صوت في الصلاة كأن حد بيرص اطباق ومعالق على السفرة. افتكرت عمتي صحيت تحضر اكل او حاجة، بس لما فقت قلت اكل ايه دلوقتي. قمت فتحت باب الأوضة وبصيت لقيت الصالة ضلمة، لكن المطبخ كان منور والتلاجة مفتوحة، بس ما كانش فيه حد. ناديت على عمتي وعلى بنت عمتي، محدش رد. في اللحظة دي جسمي اترعش وخفت، قفلت الباب ورجعت السرير، لكن بعدها بثواني سمعت كرسي السفرة بيتسحب. أنا ما جرؤتش أقوم وبص خالص، نمت والله نمت. عارف لما تخاف فتنام؟ حكيت لهم تاني يوم، سكتوا، خوفوني بسكتهم اكتر. وزعمتي قال لي احنا تعودنا على حاجات زي كده، دول عمار المكان. والله ومن ساعتها ما بقتش يا يونس ابت عندهم تماما. بس انا بسأل سؤال، هما ايه اللي ممكن يخلي عمار البيت او غيره متضررين من وجود بني ادم ومش عايزين زيارته؟ لا صديقي، هو الاجابة عندك انت مش عندي. يعني لازم تسأل نفسك لو الموضوع ده حقيقي اصلا، هو ايه اللي انا ممكن ناس تبقى متضايقة من زيارتي؟ يعني انا مثلا كيونس لو انا جاي ازورك وانت متضايق من زيارتي، هكون بعمل حاجة بتضايقك بمنتهى البساطة، بعمل حاجة بتضايقك ده على المستوى البشري بقى. لكن على المستوى الاخر
1: اسأل روحك،

0: ملفات سرية في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90 90.
1: بعد أن يغادر الجميع، الحلقة الثالثة، مسلسل من الملفات السرية الحقيقية، يرصده لنا الكاتب والباحث محمود الجهيدي. كل مرة بيكون عندنا مكان، ومن اسم المسلسل بتاعنا والحلقات المنفصلة المتصلة، بعد أن يغادر الجميع يعني مكان مليء بالزحمة والحياة نهارا، ولكن ليلا مليء بالأرواح وربما كائنات الظلام. أهلا بكم في حلقة جديدة من ملفاتنا والحلقة الثالثة من سلسلة ملفات بعد أن يغادر الجميع. وبناء على طلباتكم احنا بدأنا نحط حلقات جديدة، والنهاردة اول طلب من اول حلقة طلب منا لما قلنا لحضراتكم عايزين فين المكان الجديد، طلبتوا المشرحة. الحقيقة ده عز الطلب. خلينا نقول في البداية ان المشرحة مكان مش عادي اطلاقا، وبيعتبر موجود في مستشفيات معينة او كليات الطب. والمشرحة اتعملت في الأساس علشان يتم فيها الاحتفاظ بالجثث وتشريحها عشان نعرف ايه أسباب الوفاة، أو لحد ما أهل المتوفى يستلموا الجثمان. بتعتبر المشرحة زي مكان خاص للأطباء بيتعلموا فيه كمان على الجثث، وكانوا بيستخدموا أحيانا جثث المجرمين أو الأشخاص المجهولي الهوية علشان يعملوا أبحاثهم عليه. لكن بعيد عن العلم، فالمشرحة نفسها بتعتبر مكان مرعب، مفزع، مقبض، بارد. تخيل كده مكان دايما بارد، النور هناك أبيض ضعيف، الفلوروسنت المؤذي، هدوء يخليك تسمع صوت نفسك، وجوه مخيفة ربما مش ظاهرة قدامك لكنك بتتخيلها، صفوف طويلة من التلاجات المعدنية، وكل درج جواه جثة لميت وتختلف أسباب الوفاة. هناك من مات قتيلا، هناك من مات غريقا، واللي مات محروق، واللي مات موتة ما فيهاش مشاكل، ولكنهم جميعا موتى في انتظار أن يغادر الجميع. ناس كتير اشتغلت أو دخلت المشرحة حكوا حكايات صعب إنها تتصدق، ولكن احنا بنرصد الحكايات. والبداية، حارس بيقول انه هو قاعد بالليل بيسمع اصوات خطوات حد ماشي جوه، ولما بيفتح الباب يلاقي المكان فاضي، واحيانا يسمع صوت حد بينادي باسمه اكتر من مرة. في ممرضة بتحلف انها شافت ملاية بتتهز على جثة زي ما يكون حد بيتنفس من تحتها، ورجعت سمعت صوت خطوات. وفي كمان دكاترة اتكلموا عن احساس غريب بيحصل وقت التشريح، كأن الجثة لسه عينيها بتبص عليهم، وقالوا ان بالليل بيسمعوا حركة واصوات حركة جوه تلاجات الموتى. انا هحكي لكم وهرجع نكمل الملف عن حلم بحلم بيه دايما. واهل التفسير الرؤى ياريت يكتبولي في التعليق تفسير الحلم أو الرؤية دي إيه؟ وبيتكرر كتير جدا. بحلم إني بغسل حد من معارفي، من قرايبي، وأحيانا حد غريب، ولكن في الغالب بيكون من الأقارب. وطول ما أنا بغسله رايح يمين شمال، هو عينيه ماشية معايا وبيبص لي، وأفضل أقول للناس حواليا ده ما ماتش، يقولوا لي لا مات. لدرجة إني وأنا بعمل عملية الغسل بحركه بلاقيه بيتحرك معايا لدرجة انه ممكن يحضني، ده في الحلم. فبصحى مش فاهم ليه ومعناه ايه ومدلوله ايه. مش هخبي عليكم ان انا مريت بالتجربة دي وبدون الخوض في تفاصيلها في الحقيقة، لكن انا عايز اعرف الحلم ده لو حد هنا ليه في تأويل الرؤى يقول لي معناه ايه. نرجع لملفنا. كان في طلبة في كلية الطب حكوا ان هم في مرة وهم بيشرحوا او بيتعلموا على جثة. الجثة اتحركت ومسكت ايد واحد منهم فوقع في الارض مغمى عليه من الخوف، والتاني خرج يجري وحلف انه مش هيكمل. في قصة شهيرة عن فني كان بيجهز جثة علشان يدخلها التلاجة، وبيقول انه اول ما حطها وسحب الدرج سمع صوت كحة جاية من جوه، افتكر انه بيتهيأله لكن الصوت اتكرر تاني. فتح وشد الدرج، قال الراجل ما ماتش، الراجل صحي لكن مات. وبتحكي طالبة في كلية الطب بتقول انا كنت زمان اسمع عن المشرحة بس عمري ما دخلتها، لحد ما في يوم كنت في محاضرة عملي انا ومجموعة من بنات زمايلي. المحاضرة كانت في مشرحة مستشفى الجامعة، وبصراحة انا من النوع اللي بيهتم جدا بالدراسة، وعشان كده بعد لما المحاضرة خلصت والدكاترة والطلبة مشيوا انا فضلت قاعدة وقررت اكمل المذاكرة في المشرحة على نفس الجثة. قفلت الباب وبدأت اذاكر، لكن بعد شوية بدأ يحصل حاجات هحكي لكم عليها. اول حاجة حصلت اني سمعت صوت حركة خوفتني قلقتني، ولكني حاولت اتجاهل ده، معرفش كنت جايب القلب الجامد ده منين، قلت اكيد تهيؤات. شوية واتفاجئت بواحد من ابواب تلاجات المشرحة بيتفتح، خفت وقلت ارن على واحدة زميلتي عشان تيجي تونسني، لكن للأسف لقيت تليفوني فصل ومفيش شبكة رغم ان المكان كان فيه شبكة عادي. بس فجأة كده الشبكة فصلت، ومهما حاولت اتصل كانت الشبكة ضايعة، ولقيت بعد شوية التليفون فصل شحن. فبقيت مرعوبة جدا، وخصوصا لما بدأت احس اني مش لوحدي في المكان وان معايا حاجة مش ظاهرة.

باب التلاجات تتفتح وبعد كده فكرتي تخرجي؟ ياه ده انت جبارة. دي روايات سريعة كده لناس اتعرضت لمواقف داخل المشرحة، بس الغريب ان معظم اللي بيحكوا الحكايات دي ما يعرفوش بعض، وبالرغم من ده كلهم متفقين ان المشرحة مش مجرد مكان لحفظ الاموات. كلمة مكان حفظ الاموات في حد ذاتها مقبضة قوي، دي كأنها مكان بيجمع ما بين الحياة والموت والروح والجن، زي ما بيحكي واحد من المسؤولين عن مراقبة الكاميرات هناك وبيقول انا شغلي بسيط جدا، قاعد قدام الشاشات اراقب الكاميرات، انقل اي حاجة غريبة واكتب تقارير، لكن في يوم حصل لي موقف هناك خلاني ما نامش ليالي وليالي وليالي. كانت ليلة الخميس الساعة 3 بعد نص الليل، وانا بقلب في الكاميرات لقيت صورة المشرحة مش طبيعية. الكاميرا صورت طيف او كيان بيعدي من عند باب التلاجة، باب التلاجات كلها الحقيقة. الاول قلت ده انعكاس او يمكن كاميرا متعلقة في اي حاجة، لكني رجعت اللقطة تاني لقيت الطيف ماشي بخطوات بطيئة لحد ما وقفت عند باب معين وبعدين اختفى. بصراحة خفت اترعبت وحاولت اقول لنفسي دي تهيؤات، بس بعدها بدقايق الممرض اللي شغال في نفس الدور نزل وفضل واقف قدام نفس الباب كأن حد بيناديه، وظهر في الكاميرا وهو بيبص حواليه بخوف ورعب وكأنه عامل عملة. بعدها جري وطلع يجري على فوق. لما سألته بعد كده عمل كده ليه، قال لي انه سمع حد بينادي عليه وتخيل للحظة ان في واحدة ست عدت بسرعة من قدامه وبعد كده اختفت. انا كتبت في التقرير ان اللي حصل هو خلل في الكاميرا عشان محدش يخاف، بس من جوايا انا متأكد ان اللي شفته حقيقي ومفيش اي خلل في الكاميرا، خصوصا ان دي مش اول مرة اشوف في الكاميرا حاجة زي كده. يعني مثلا قبلها باسبوعين بس شفت حاجة هقولكوا عليها، شفت جثة كانت متغطية بالملاية البيضة وفجأة الملاية اتحركت لوحدها، ومش بقى هزة ولا رعشة، دي اتحركت وكأن حد بيشدها من على الجثة، وحسيت ان الجثة نفسها بتبرق، وتهيأ لي ان صوابع الجثة بتترعش بتتهز، لكن الله أعلم. ساعتها غمضت عيني وقفلت شاشة المراقبة دي اللي هو عارف زي ما تكون بتعمل ريستارت، ورجعتها تاني لقيت الملاية في مكانها ومفيش اي حاجة حصلت. تعرفوا ان انا مفكرتش اراجع على تسجيل الكاميرات، مش عايز اشوف. بعد ان يغادر الجميع ملفات حدثت بالفعل بنتكلم فيها عن اماكن مليئة بالحياة ولكن ليلا مليئة بالموت. بيقال ان اكتر وقت مرعب في المشرحة هو اخر الليل، وتحديدا بعد الساعة 3 الفجر، ساعتها الجو بيبقى ساكن وساكت جدا لدرجة انك لو دخلت جوه ممكن تسمع صوت تلاجات الاموات وهي فيها صوت المواتير الضعيف جدا بتسمعه زي دقات الطبول. في مشرحة تابعة لمستشفى جامعي كبير معروف، الامن راجع الكاميرات زي كل يوم وفجأة لقى ان واحد من الادراج المعدنية بتاع التلاجات الموتى بيتحرك، الدرج اتفتح مسافة صغيرة وبعدين قفل تاني ببطء كأن حد من جوه بيحاول يخرج، بس الأغرب ان الأدراج دي مقفولة بإحكام، يعني شبه مستحيل انها تتفتح لوحدها. لكن في التسجيل ظهر ظل واقف قدام باب التلاجة، ظل طويل جدا ملامحه كانت مش واضحة، مجرد سواد وبعد ثواني اختفى. وبيحكي موظف مراقبة بيقول في يوم أنا قاعد لوحدي سمعت خطوات جاية من طرقة المشرحة، خطوات تقيلة جدا كأن في حد لابس جزمة تقيلة بيسحب رجليه على البلاط. قمت بسرعة أشوف مين الصوت ده مصدره إيه، الطرقة كانت فاضية، كاميرا المراقبة جابت صوت لنقالة أو صوت كرسي بيتشد على الأرض من أول الطرقة لآخرها، صوت زحف كرسي وشد كرسي على الأرض. حرفيا المشهد كان مرعب، النقالة كأن حد ماسكها وبيمشي بيها لكن مفيش أي شخص ظاهر، زي ما بقول لكم النقالة كأن حد ماسكها وبيمشي بيها، وصوت زحف للكراسي على الأرض لكن مفيش أي شخص ظاهر. فضل يسمع صوت الكرسي ده إيه، رايح جاي رايح جاي رايح جاي، محدش عارف. موقف تاني حصل مع واحد من الفنيين جوه غرفة التبريد وكان عايز يتأكد من درجة الحرارة، بيقول انه فجأة سمع اسمه كان حد بينادي عليه.

اسمه كان مصطفى، فسمع حد عمال يقول يا مصطفى، ولما ركز في الصوت لقى فعلا حد بينادي عليه باسمه وبيقول ان الصوت لقى جاي من جوه الدرج، لدرجة كأن في حد حاطط ايده على بقه وكاتم وهو بينادي على اسمه. بيقول اتجمدت في مكاني، وبعدها سمعت كأن حد شايل كرسي او سرير وقام هبده في الارض هبده شديده جدا. لكن بيقول فتحت باب التلاجة بسرعة، ما لقيتش جثة، التلاجة كانت فاضية بس في ريحة بخور او حاجة غريب جدا خارجة، وحسيت برعشة قوية في الكهرباء كأنها هتقطع، وقفل باب التلاجة بسرعة وجري. بيقول هو بيجري سمع كحة حد، بص وراه عمال يدور يمين شمال مين اللي بيكح، ميتين ايه اللي بيكحوا دول ازاي. وبعدها بمدة امن المستشفى بيحكي وبيقول انه في يوم دخل المشرحة بالليل وفجأة سمع صوت خبط جاي من جوه التلاجة كأن حد بيخبط على حيطة، حيطة خشب، صوت حد بيخبط بيخبط كتير، وكان مش عارف الصوت مصدره ايه، وكأن في حد بيخبط عايز يخرج من جوه. راجع الكاميرات جابت صورة لظل راجل لابس بلطو ابيض وواقف في نص الطرقة بس وشه مطموس مش واضح، وبعدها بثواني اختفى. موقف تالت سجلته كاميرات المراقبة بالليل، سجلت مشهد لما تسمعه مش هتصدقه، تلات جثث محطوطة على طاولات التشريح علشان تتجهز تاني يوم ويتم تشريحها. الجثث اتحركت من مكانها واتعدلت وملامحهم بقت ثابتة وعينيهم مفتوحة، وواحد منهم نزل على الارض وبدأ يزحف برجليه حافية على الارض كأنه بيجرجر رجليه، ونظراتهم كانت مخيفة، اتنين قاعدين وواحد بيجرجر رجليه وبيزحفها على الارض، وبعدين كلهم اتلفتوا وبصوا للكاميرا او كأنهم من خلال الكاميرا بيبصوا للشخص اللي بيراقب الكاميرات. وبعد دقيقة الاتنين اللي على الترابيزة التشريح وقعوا هما كمان على الارض، والتلاتة بقوا واقعين على الارض واللي واقف وقع كمان. ولما رجعوا الفيديو لقوا ان الكاميرا شغالة طبيعي ومفيش اي عطل ومفيش مشهد من اللي انا حكيته. اللي كان قاعد في اليوم ده فضل يقسم انه شاف بعينيه اللي حصل، بس مين يصدق، بيكدبوه حتى لما استقال وساب اكل عيشه برضه بيكدبوه. موقف رابع بيحكيه واحد من الدكاترة، بيقول من كام سنة حصل معايا موقف في المشرحة عمري ما بنساه، عايزين تصدقوه صدقوه مش عاوزين براحتكم. كنت بشتغل في مشرحة حكومية مش هينفع اقول اسمها عشان مروحش في داهية، بس معروفة جدا واسمها يعني اشهر من نار على العالم، وكان في راجل روحاني شهير جدا في مصر والكل بيتكلم عنه وعن قوته في السحر وعلوم الروحانيات وقراءة الطالع والنازل والحاجات دي، وناس كتير بتتابعه، وحتى كمان بيقال انه تنبأ بموت فنان مشهور ومات، استغفر الله، كذب المنجمون ولو صدفوا ولو صدقوا. سبحان الله، معرفش يتنبأ بموت نفسه بقى، وده دليل على انه كاذب حتى لو كان صدفة. المهم حصل في يوم وتبلغنا انه مات في ظروف غامضة وجات جثته عشان يتم تشريحها ونعرف سبب الوفاة وهل في شبهة جنائية ولا لا، وبعدها تتغسل وتتدفن. بمجرد ما وصلت الجثة وبدأت اشتغل عليها، الكلام ده كان في عز الشتاء، حطيته فوق الترابيزة وجبت الادوات وبدأت اشتغل، وبدون الخوض في تفاصيل كتير محدش يتحملها او ممكن ما تصدقوهاش، التشريح في البداية كان طبيعي وما حصلش اي حاجة غريبة لحد ما قربت اخلص، والتشخيص المبدئي كان انه مات نتيجة ازمة قلبية حادة. لكن وانا بشتغل لقيت رجلين الترابيزة بتتحرك على الارض بتترعش كأني في زلزال، بقيت ابص على رجلين الترابيزة، الحركة دي ازاي، هي بتتحرك كده ليه، بتتحرك ازاي، وكأن حد بيزقها وكأن حد بيرفعها وبينزلها تاني. استغربت ازاي الترابيزة حصل لها الشكل اللي مش طبيعي والحركة اللي مش مفهومة دي، شدتها قدامي وعدلتها تاني زي ما كانت ورجعت اكمل تشريح الجثة، اوب ما لقيتش الجثة. بتكلم بجد ما لقيتش الجثة، بس كنت سامع من ورا ظهري
حد بيقول لي يا دكتور، وبينادي وما بيقولش غير يا دكتور. الجثة مش موجودة، والصوت شغال ما بيقفش، والصوت ما بيسكتش. مستحيل يكون حد سحب الجثة في اللحظة دي. وانا عمال افكر بدأت اسمع صوت حد بيتنفس، نفسه عالي مخيف. لما تسمعه جسمك يتلبش. لفت جسمي وعينيا جنبي علشان ابص عليه، والجثة رجعت مكانها وكأنها ما اتحركتش. بس المرة دي الميت كان مفتح عينيه وبيبرق لي. ما كانش كبير في السن، بس برغم كده كان شعر راسه كله ابيض، كأنه شاف حاجة مرعبة خلت قلبه يقف وشعره يشيب. وطبعا لان انا عارف شغلانته فخمنت هو شاف ايه، واكيد طبعا انتوا كمان خمنتوا. بس ما كانش ينفع اكتب الكلام ده في التقرير. المهم مسكت عينيه وضغطت عليها كده علشان تقفل. كنت بضغط على عينه علشان تقفل، لكنه كان بيطلع صوت زي ما يكون بيزوم. كل ما اضغط على عينه الصوت يزيد، كل ما اضغط على عينه الصوت يزيد اكتر. سبت عينيه عشان يسكت، وبعدها عينيه قفلت لوحدها. جيت اقوم ما قدرتش، انا مشلول في مكاني مش قادر اتحمل منظره وهو عمال يفتح عينيه ويقفلها. انا دكتور، بس انا اللي حصل ده حقيقي. كان بقه بيترعش وكأنه عايز يتكلم، وكان بيطلع منه صوت. حاولت افهم بيقول ايه، لكنه كان كلام غريب. عايز اركز بيقول ايه، مش عارف، مش فاهم. انت عايز تقول ايه؟ فهمني، انت عايز ايه بقى؟ اسكت بقى. كنت بكلم جثة، منظري وشكلي هيكون ايه قدام زمايلي والناس اللي شغالين في المشرحة لما احكي على اللي حصل. انا فضلت واقف قصاد الجثة بكلمها، لقيتني بقوله اهدى، ارجوك نام في سلام، اهدى. كان صوت نفس لكن مفيش نبض، مفيش نبض. والنفس حطيت ايدي على بقه علشان اشوف فيها خارج من النفس، مفيش. وسكت، سكت، وكل حاجة هدي. ولقيت حاجة بتكلمني في عقلي وبتهمس وبتطلب مني اكمل شغلي. اكمل شغلي ازاي في اللي بيحصل؟ لا طبعا ما اقدرش اكمل شغلي. حاضر حاضر حاضر. وفعلا بدأت أكمل، وأنا بدأ ربنا أن كل حاجة تعدي بقى. وأخيرا خلصت ورحت فتحت الباب، وبدأت الباب مش عايز يتفتح، أرج فيه علشان يتفتح، علشان يعمل أي حاجة، أي استجابة. كنت عايز أنادي على حد يجي يدخلها التلاجة، لكن رجعت تاني سمعت صوت الترابيزة من ورايا بتتجر على الأرض، وكأنه قرر تاني يحصل حاجة. اتلفت لقيته قاعد على الترابيزة، والترابيزة بتتهز وبيبصلي بعينين مبرقة، وكنت حاسس انه هيقوم ويقفز من مكانه ولا ينط عليا، وكأنه غاضب اني شرحت جثته. المرة دي الموضوع كان صعب، الباب اتفتح وخرجت اجري وعمال اصرخ واقول الحقوني الحقوني الحقوني. جه دكتور زميلي، ومجرد ما شفته انا وقعت في الارض فاقد الوعي. لما فقت في دقايق، لانه فقت في نفس المكان اللي انا وقعت فيه. حكيت له وانا عمال اتهته، وصوت بكائي وعياطي كان عالي جدا. سابني وراح فتح الباب ودخل وما خرجش. عد عليه وقت ومفيش صوت. قلت يا نهار اسود، هو جرى له ايه؟ هو كمان سمعت صوت بيعيط من جوه، سمعت صوت
بوكا من جوه. انا دخلته فين وعملت فيه ايه؟ يا رب يا رب، انا ما كنتش اقصد. فتحت الباب بالراحة ودخلت، لقيته بيدخل الجثة وتلفت وبيكلمني عادي جدا وبيقول لي مفيش حاجة من اللي انت حكيتها يا ابني. بصيت له هو بيقول لي الجملة دي، يعني ايه مفيش حاجة من اللي انا حكيتها؟ امال انت كنت بتعمل ايه دلوقتي؟ رجع يقول لي تاني نفس الجملة، مفيش حاجة من اللي انت حكيتها يا ابني. مبقتش عارف انا اتجننته ولا هو كداب. عايز اقول لكم ان الجثة دي فضلت في المشرحة 3 ايام لحد ما خرج تصريح الدفن، والجثة بعدها اتنقلت واتدفنت. وعدت الايام بعد كده، بس المرعب ان في كل سنة وقت دخول جثة الراجل ده للمشرحة انا بيحصل لي ازمة وبتعب، ولازم تعب يكون في المشرحة، ولو اليوم ده اجازة يا يبقى يوم بعديها يا يوم قبليها. كل اللي حكيت لكم عليه ده غير منطقي، في ناس هتصدقني وفي ناس لا، لكن انا ما بكدبش. اللي حصل لي تجربة كانت صعبة جدا، ومفيش اي دليل على انها حصلت اقدر اجيبه ليكم. لسه مكملين ملفنا بعد ان يغادر الجميع، وبعض التفسيرات للمواقف اللي فاتت بتقول ان الحاجات دي ارواح معلقة بالاجساد ولسه ما سابتهاش. في اللي بيؤمن ان الجن بيختار الاماكن دي لانها مليانة بالموت والظلام والقسوة والطاقة السلبية. في اللي بيقول ان دي مجرد تهيؤات وخيال لموظفين وسط صمت المشرحة وخوفها. لكن الشيء المشترك في كل القصص دي ان الاحداث بتحصل ما بين 12 بالليل لحد قبل اذان الفجر. بعض الكاميرات بتسجل حاجات ما تتفسرش، وبعض الناس بتحكي حاجات نيجي نفرغ الكاميرات ما نلاقيهاش. مفيش حد ما اشتغلش في المشرحة بالليل وما يقولش نفس الجملة، المكان ده مش فاضي، المكان ده فيه ناس تانية معانا، وما بتظهرش غير لما بعد الناس ما تمشي، وبعد ما الابواب تتقفل، وبعد ان يغادر الجميع. زي ما حكى بالظبط حارس المشرحة اللي هنكلمكم عنه دلوقتي. هو بيقول انا بشتغل حارس للمشرحة من وقت طويل، وبسبب اني شغال فيها من زمان وبشتغل ساعات عمل طويلة، فانا بقيت بعتبر المشرحة دي هي بيتي الاول مش التاني، لان حرفيا بقضي فيها وقت اكتر من بيتي اللي انا عايش فيه. في يوم بالليل وانا سهران في المشرحة سمعت صوت خبط جاي من جوه، خبط وكأن حد بيخبط على ترابيزة، على دولاب، على حيطة، صوت خبط وخلاص، وكأن في استئذان. استغربت، خصوصا ان انا الوحيد اللي كنت موجود هناك. بس انا عايز اقول لكم حاجة، انا قبل ما بفتح اي درج تلاجة على ميت لازم اخبط. ليه؟ انا بستأذن، بخبط استأذنه اني افتح عليه باب التلاجة، وكمان بقول السلام عليكم. المهم الخبطة دي ما كانتش خبطة تخصني، فقلت لازم اروح واشوف مصدر الصوت ده. دخلت المشرحة نفسها اللي فيها الجثث، واول ما دخلت لقيت الصوت جاي من درج من ادراج التلاجة، درج بعينه. خبط مرة واحدة المرة دي وسكت. حطيت ودني على باب التلاجة بس كانت بتتهز، في صوت، عارفين الفايبريشن، هو ده الصوت اللي انا حاسس وسمعه، صوت اهتزاز خفيف جدا لكنه مرعب. انا في وسط ميتين يا جماعة. رجعت لورا، بس مش انا مش خايف بالدرجة الفظيعة لان انا في وسط ميتين يعني، بس لسه صوت الفايبريشن شغال. وبعدين اذا بباب التلاجة بيتفتح ببطء شديد. انا ما استنيتش، انا نطيت وجريت جري وخرجت بسرعة. وبمجرد ما خرجت كل حاجة كانت سكتت. فضلت واقف برا شوية ابص على الأوضة، على التلاجة، على المشرحة، على كل حاجة ببص عليها من برا، عايز اشوف اللي جوه ده كان ايه. وانا واقف
سمعت صوت أنفاس كتير قوي من جوه، وكأن ناس كتير بتتنفس مع بعضها. بقيت أبص وبدور وببص يمين وشمال على صوت النفس ده جاي منين، أنا مش شايف حد. قلت هدخل ودخلت، وعلى الرغم من أن المفروض المكان يكون بارد جوه إلا أن الجو لقيته حر قوي قوي، ولقيت باب التلاجة اللي كان عمال يتهز لقيته مقفول. بس بتلفت شفت شاب ما شفتوش قبل كده، زعقت فيه من ذكائي وكنت فاكره حد جه من بره دخل المشرحة لأي سبب. قلت له انت بتنايل ايه هنا؟ ما ردش، كان واقف ثابت، كان عينيه مليانة دموع. حسيت اني دايخ مش قادر اجمع افكاري كويس، وفكرت انه ممكن يكون حد دخل هنا من غير ما اخد بالي. فقلت له هو حضرتك مش المفروض تكون هنا. عمل حاجة غريبة جدا، سقف. انت بترد عليا بالسقفة؟ قلت له بقول لك ما ينفعش تكون هنا. في الوقت ده انا بدأت اترعب، وبيسقف على ايه ده؟ بس لقيت بقع الدم او الدم بدأ ينزل من جسمه في الارض، وبيكون بقع الدم كبيرة في الارض، ولاحظت ان الدم بيجي من صدره، وقام واقع في الارض. قربت منه حاولت اشوف لو في نبض، ما كانش في اي نبض، بس كان في صوت حد بينازع بيطلع في الروح. مفيش نبض، بحاول اعمل اي حاجه مفيش نبض، بس الصوت ده جاي منين؟ ما كانش منه، اقسم بالله الصوت ما كانش منه، الصوت كان جاي من هنا. لما بصيت ناحيه الصوت ورجعت ابص على الشاب اللي غرقان في دمه قدامي، ما لقيتوش. بدات استعيذ بالله من الشيطان الرجيم كتير، استعيذ كتير، وقمت ومشيت لحد الباب الرئيسي وحاولت افتحه، كان مقفول زي ما بتسمعوا دايما في قصص الرعب، باب المشرحه اتقفل عليا من جوه. انا اتحبست، ولكن شويه والباب اتفتح لوحده وخرجت. وتاني يوم لما الدكتور جه عشان يبدا التشريح ووقفت معاه، راح عند التلاجه اللي حصل منها كل ده، ولما خرج الجثه منها لقيتها نفس جثه الشاب اللي شفته امبارح. عارفين الشاب ميت ازاي؟ مقتول، مطعون في صدره بسكينه اكتر من طعنه. كاميرات المراقبه اترجعت، ظهرت فيها حركه باب التلاجه وهو بيتحرك، وظهرت فيها، لكن بعد كده مفيش اي حاجه، كهرباء قطعت جوه المشرحه او التلاجه، والصوره قطعت. خلينا نختم مع موقف بخصوص مشرحه حلوان المهجوره. بعد ان يغادر الجميع، هو الجميع غادر ومشي من زمان الحقيقه، هناك المشرحه في الاصل كانت قصر ملكي اتبنى في زمن الملك فاروق، كانت من القصور الفاخرة في منطقة حلوان جنوب القاهرة، وبعدين اتحول لفندق، وبعدها الدولة خصصته المستشفى حلوان العام، وتحول جزء منه المشرحة رسمية لحفظ وتشريح الجثث. وتقال بعد كده عنها كلام كتير، زي مثلا ان عامل نظافة كان بيشتغل هناك بيقول ان سمع صوت كحة جاية من جوه التلاجة، ومن يومها ساب الشغل ومرجعش تاني. ومش ده العامل الوحيد اللي قال موضوع صوت الكحة، موضوع صوت الكحة ده ناس كتير قوي بتتكلم عنه، خصوصا العاملين في موضوع اي مشرحة كحة بس. وبعدها شاف ست كبيرة قاعدة على ترولي الجثث، ولما بص يمينه وشماله ورجع يبص عليها ملقاش حد. واحدة من الروايات اللي اتقالت انه في واحد حكى انه شاف ست بتبص من شباك من الشبابيك العليا في ادوار عليا، وكأنها متعلقة في الهواء، والكلام ده كان بعد الساعة 2 بالليل. في واحد قال القصة وذكر اسمه يوسف، بيقول انا من زمان كنت اسمع عن مشرحة حلوان وانه بيحصل فيها حاجات غريبة، لحد ما في يوم اتفقت مع مجموعة من صحابي نروح هناك كنوع من انواع التحدي، واتجمعنا بالليل ورحنا عند المشرحة، وحرفيا المشرحة كان منظرها من بره وفي الوقت ده كان مرعب جدا،
ولعنا كشافات الموبايل وبقينا نحركها يمين وشمال كده، اللي هو عايزين كأننا نشوف ال ال ال ال ال ال ايه اللي موجود حوالينا. عمالين نجيب الكشاف يمين ونجيبه شمال ونجيبه هنا ونجيبه هنا وفوق وتحت عشان نشوف المشرحة دي وراها ايه. في الوقت ده كانت الدنيا مرعبة جدا. صاحبي ياسر قال لي ما تيجي نطلع على السور. الباقيين قالوا لا يا عم الموضوع انا واحد اتراجع والتاني والتالت. المهم دخلنا المشرحة في الاخر من شباك مكسور ومعنا الكشافات. وبعد ما دخلنا اكتشفنا ان المكان حرفيا متدمر، الحيطان والسقف وكل حاجة عليها تراب ومتغطية باللون الاسود. بس الحاجة اللي انا كنت مستغربها البرودة الشديدة في الجو. في نفس الوقت ياسر صاحبي دخل اوضة جانبية وقال لي تعالى نبص نشوف فيه ايه. وبالفعل دخلنا الاوضة وفضلنا نحرك الكشافات يمين وشمال بالراحة جدا علشان نشوف الاوضة فيها ايه. واكتشفنا ان الاوضة دي كان بيتم فيها التشريح رسميا. قلت له بقول لك ايه ما تيجي نخرج من هنا. لكن قبل ما نتحرك ناحية الباب سمعنا صوت ضحكة ما نعرفش مصدرها ايه وجاية منين. قال لي انا بضحك على ايه، الضحكة شغالة وانا وانت بنتكلم مع بعض. وفي نفس الوقت الباب اترزع واتقفل علينا، وياسر اللي كان عامل فيها السبع رجالة كان بيترعش بيتنفط، وصوته وهو بيترعش كان بيخوفني اكتر، كأن حد بردان وبيتنفض. حاولنا نفتح الباب مفيش، حاول ياسر ان يفتحه اكتر من مرة مفيش، وبدأ ياسر يعيط زي العيل الصغير. قلت له اهدى اهدى ابوس رجلك اهدى مش وقته يا ابني، ما تعيطش يا ابني يا ابني مش يا ابني مش ناقصين يا ابني والنبي اسكت بقى. الباب مقفول. قربت من الباب بعد ما ياسر رجع لورا هو في حالته اللي عامل زي الاطفال، وبشد الباب اتفتح بمنتهى السهوله. بصينا لبعض ومحدش اتكلم، خرجنا نجري واحنا مقررين نهرب ولا لا نكمل. مجانين احنا، بقينا نصور بالموبايل وصوت الموبايل وفلاش الكشافات شغال، واحنا عمالين نصور نصور هنا ونصور هنا ونصور هنا ونصور، عمالين ناخد شطات من كل مكان لقطات عشان صحابنا يتفرجوا على الصور. بعد ما نخرج ونثبت لهم بالحقيقة ان احنا مش كدابين، لقينا سلم طلعنا عليه طلعنا للدور التاني. سمعنا صوت حد بيقول بابا وماما، بيقولها بهمس وكأن حد بيدور على ابوه وامه. ياسر قال لي مش كفاية بقى مش كفاية بقى. قلت له ولا اخرهم بيتكلموا، رأيت الكرسي وانت ساكت. الصوت بيتردد ويسكت شوية، فكان مني قلت له انت بتدور على باباك ومامتك انت فين وانا اجي اساعدك. ياسر بصلي كأنه بيبص لواحد مجنون، اللي هو انت مخبول انت عايزهم يقولنا. سمعت صوت النفس وصوت بيقرب، سمعت صوت انفاس. وقتها ياسر فضل ماسكني من ايدي، عارف العيل اللي ماسك في ايد ابوه. ودخلنا الاوضه جانبيه وطفينا الكشافات اللي معانا ووقفنا نبص من الباب الموارب. وفي نفس الوقت اللي كانوا بينادوا بابا وماما نادوا مرة كده وسكتوا، بس سمعنا صوت خطوات حتى تقريبا طالع على السلم وجاي لنا. وكل ما بص مش شايف حاجة، الدنيا ضلمة عتمة، ولكني سامع صوت خطواته كان واضح جدا، لحد ما صوت الخطوات وقفت قدام الأوضة اللي احنا مستخبيين فيها. وبدأت أسمع صوت ضوافر بتخربش في الباب كأن في حاجة، قطة أو كلب بيخربش بضوافرهم في صوت الباب. أنا عايز أخاف من حقي زي ما ياسر خايف، بس مش هينفع إحنا الاتنين نكون كده. ياسر فضل ماسك إيدي وبيترعش وبيقرأ قرآن، وفي نفس الوقت لسه الطفلين حاسين بوجودهم عند الباب. كنت ميت من الرعب أنا وهو.
وسمع صوت الخربشة وصوتهم اللي كانوا بينادوا بيه اللي كله موت، صوت بارد بارد برودة الميتين، لحد ما الصوت بدأ يبعد وكأنهم بيقولوا هما ماشيين، وصوتهم بعد وبينادي وبينادي وبيبعد بيبعد بيبعد أكتر بيبعد أكتر. كان القرار ان احنا نطلع ونجري، وخرجنا وحكينا لاصحابنا، ما حدش فيهم صدقنا وقالوا دول اطفال الشوارع. قلت له اطفال الشوارع فعلا؟ فضلنا نحلف لهم ان اللي حصل ده حقيقي، وشغلنا الموبايلات وفرجناهم، شافوا بس الموبايلات ما كانتش جايبة حاجة معينة، دي جايبة شوية فيديوهات مصورينها وشوية فلاشات كده صور متاخدة. انا لحد النهاردة بحلم بالطفلين اللي انا ما شفتهمش وانا هناك، لكن الاحلام شفتهم فيها وبسمع اصواتهم وبسمع خربشتهم على باب اوضتي بقى المرة دي دايما، كل يوم من بعد 12 بالليل لحد قبل الفجر. في النهاية خلينا نقول ان المشرحة في وقت النهار مكان بيتلقى الجثث، والجثث بتكون في حالة استكانة وهدوء لأن في موظفين ودكاترة وعمال وأموات وخلافه، ولكن بعد أن يغادر الجميع المشرحة بتتحول ساحة الموتى لساحة أخرى، ساحة تجمع ما بين الموت والبعث وما بين الموتى وما بين العائدين للحياة مرة أخرى. هل هم موتى؟ هل هم جن؟ هل هم عفاريت؟ هل هم من القرين؟ هل هم انعكاس للخوف البشري من الموت نفسه؟ إن الإجابة تظل في طي النسيان وربما في طي الظلام. خلي بالك لأنك ممكن بالليل وانت قاعد، مش لازم في مشرحة، وبعد ما الكل ينام وبعد أن يغادر الجميع حالة اليقظة ويذهبوا في حالة الموت المؤقت وهو حالة النوم، تسمع صوت أنفاس بشرية أو مش بشرية، ممكن تسمع صوت حد بيهمس ليك أنت، بينادي عليك ممكن باسمك، باسمك اللي أنت تعرفه في الحياة أو باسمك في العالم الآخر. ممكن تسمع حد بيخبط خبط بسيط على باب أوضتك، كل اللي عايزه منك انك تسمح له يدخل. اوعى اوعى تفتح الباب، حتى لو نادى عليك باسمك، حتى لو نادى عليا انا دلوقتي باسمي شخصيا، ما اقدرش افتح له الباب، ما اقدرش. استنونا في الحلقة الجاية من مسلسل بعد ان يغادر الجميع.

0: هدووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه. لا، في الوادي الجديد. لا لا،
1: انا زي اي شاب مصري نفسي اعمل حاجه كويسه في حياتي ويبقى ليا دخل ثابت ومرتبي يكفيني حتى لاخر اخر الشهر. ما فيش حاجه اسمها كده اصلا، يعني للتلت التاني من الشهر. لكن المشكله ان الدنيا كانت كل يوم بتضيق عليا اكتر من اليوم اللي قبله. شغلانة هنا يومين، شغلانة تانية يومين، وما فيش حاجة بتكمل. مرة اشتغل في محل موبايلات يقفل، مرة امسك شغل مخازن المخزن يولع، مرة انزل مع واحد صاحبي في توزيع اوردرات الاقي الشركة فلست. انا بومة، ايوه انا بومة. لحد ما في يوم لقيت ناس كتير حواليا دخلوا في شغلانات العربيات الملاكي، التطبيقات انتوا عارفين بقى، سواء بعربياتهم او عربيات بيشتغلوا عليها ورديات. فقلت يعني ايه التطبيق اللي شغال بقاله سنين هيبوظ بسبب يعني ما اشتغل؟ هي شغلانة جديدة فيها حركة ورزق جديد، والعربية اصل ثابت، يعني حتى لو الشغل وقف تبيعها وتفك زنقتك. انا مشكلتي بقى ان انا زهقت من الشغل عند اي حد. قررت ان انا احوش وادخل جمعيات واتحمل اي شغلانة لحد ما اجمع تمن عربية على القد اشتغل عليها. انا من النوع اللي لما دماغه تركب في حاجة لازم يعملها. وبدأت احوش احوش احوش، كل جنيه يدخل جيبي كنت اشيله. بطلت اكل من بره، بطلت اركب مواصلات على قد ما اقدر، بقيت امشي، بطلت حتى اعمل نفسي كريم مع اصحابي في القهوة، بطلت قعدة القهوة اصلا. وبدل ما ادخل الجمعية دخلت اتنين، وفضلت على الحال ده شهور، لحد ما في يوم وبعد حسبة طويلة لقيت ان المبلغ اللي في ايدي يجيب عربية مستعملة كحيانة كده. ونزلت ادور واسأل ولفيت لحد ما واحد معرفة قال لي في عربية لقطة يا هيمة ما تتفوتش. لقطة ازاي يعني؟ عربية نظيفة ماشية 10,000 كيلو بس، ورخصة سارية كمان، سعرها اقل من السوق عشان صاحبها بيقوله مستعجل وعايز يسافر. سمعت كلامه وخدني ووداني عند صاحب العربية، ولقيت نفسي في منطقة غريبة. بعدها دخلنا زي ورشة كده شكلها يخض وتخلي الواحد يقرأ الموزتين قبل ما يدخل. ساعتها لقيت فعلا عربية واقفة مش قديمة. لفيت حواليها، بصيت على الكاوتش، فتحت الكبوت وعملت نفسي فاهم وانا ولا فاهم اي حاجة. ولما جيت ادورها دارت على طول، وده في عالم المستعمل، يعني معجزة من معجزات اخر الزمن. هو سعرها قليل ليه؟ اصلي جالي عقد عمل ولازم اسافر بسرعة. ردوا اقنعني، فصلت في السعر كمان واخدت العربية. واول ما جبت العربية ودخلت الشارع، الشارع اتلم عليا وكل عمال يقول مبروك يا معلم، واللي يقول لي يديك خيرها ويكفيك شرها. بس في واحد منهم قال لي اقرب حاجة في الدنيا، انا عارف العربية دي. الكلمة وقفت في زوري وما قدرتش ابلعها. قلت له عارفها ازاي يعني؟ دي كانت بتاعت واحد عرفه، نفس النمر، كان بيشتغل بيها ليل ونهار وبعدها اختفى. اختفى؟ اختفى ازاي يعني؟ اختفى، محدش عارف جرى له ايه. وبعدين بقى هي الناس ما وراش حاجة غير انها تتكلم على العموم في اللي ليها فيه واللي ملهاش. كبرت دماغي، وصلت العربية غسلة محترمة، وبعدها رشيت جواها معطر، علقت سبحة صغيرة في المراية، شغلت قرآن ساعة كاملة، وقلت ان العربية دي هتبقى ان شاء الله وش الخير والهنا والسعادة عليا. هعتبر ان انا وهي صحاب مش مجرد عربية. وعشان اشتغل على التطبيق كان لازم اظبط شوية ورق وفحص والكلام اياه اللي انتوا عارفينه ده. ولما عملت كل ده وفي اول يوم شغل ليا بالعربية اتأخرت شوية، وحصل موقف خليني احكي لكم عليه. كنت ماشي في شارع فاضي شوية والراديو اشتغل لوحده، فتح على اغنية قديمة صوتها مشوش وفيها مطرب بيغني كأنه واقع في بير. قلت يمكن الزرار علق في الراديو والإشارة بتاعت الإرسال وحشة قوي. طفيت وكبرت دماغي، لكن الغريب أكتر أنه اشتغل تاني وفتح على محطة تانية. هوب المساحات اشتغلت لوحدها، هوب الكرسي بتاعي اتحرك لورا فجأة وانا سايق. اتخضيت، دست على الفرامل، وقفت على جنب وفضلت أقول لنفسي في ايه؟ في ايه بقى؟ اهدى كده، انت بقالك يومين ما نمتش، اكيد ده هلاوس. وبعد اقل من دقيقة دورت العربية ومشيت. اذا بي اسمع من الكنبة اللي ورا حد بيخبط خبطات بطيئة. بصيت في المراية مفيش حد. قبل ما الحق أفهم سمعت الصوت جاي من وراي.
2: سوق على مهلك يا عم.
1: قلبي وقف رجلي من الخض. بصيت في المراية تاني، حد قاعد ورا. العربية كانت فاضية، مفيش أي زبون راكب، بس اللي لمحته كان راجل نحيف لابس جاكيت قديم في عز الحر، شعره ملموم لورا بزيت أو فازلين، جاي من التسعينات وعينه فيها لمعة خضرة مش مريحة.
0: يا ستر يا رب، يا ستر يا رب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: كنت ركنت بسرعة وقفت على جنب.
0: انت ركبت امتى؟
1: قال لي وهو ساند دراعه على الباب.
3: انا ما نزلتش اصلا عشان اركب.
0: انت بتقول ايه؟
3: بقول لك ان انا ساكن هنا. هما مش قالوا لك ان العربيه دي كان مع حد قبلك؟
0: ما طبيعي اي عربيه تكون مع حد قبلي، هي مش مستعمله. وبعدين ساكن هنا ايه؟ لمؤاخذه مش فاهم.
1: لقيت نور اخضر خفيف بيخرج من فتحات التكييف ولف حوالين وشه. وقتها ما بقتش محتاج شرح وعرفت ان اللي قدامي مش بني ادم.
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: كنت بحاول افتح باب العربيه عشان اجري، الباب ما بيتفتحش.
3: يا ابني اهدى، هو انا هسرق كليتك؟ وانا اصلا جيت جنبك، ما انت اللي جاي بيتي.
0: جاي بيتك يعني ايه؟ انت مين يا عم انت؟
4: انا حنديره. ارتحت، اسمي حنديره.

0: حنديرة حنديرة يعني ايه؟
1: جن جن واسمه حنديرة وساكن في العربية دي من بدري اوي قبل ما حضرتك تجيب برشط.
0: جن وبرشط؟
1: ايوه يا هيبة جن، ما تتفاجئش. هو انت عايز الجن يركبوا ايه؟ حمير مثلا؟ بنركب كل حاجة. اركب الحنطور واركبك انت شخصيا وخليك ترفع حوالين نفسك.
0: فضلت رأيت الكرسي بصوت عالي وهو ساكت وبيبصلي بفضول واتلخبط، فبدأ يصحح لي النطق والكلام اللي نسيته من الآية. انت يا عم انت المفروض تتحرق فيه.
1: اتحرق لإيه يا حبيبي؟ عبيط انت يا خربيت المسلسلات اللي جنيتكو. الله يسامحك الله يسامحك يا فنان يا عادل يا حمام. في جن ممكن يتحرق وجن لا. انا عن نفسي مش مندوب لابليس فرع الجيزة. شفتين انا قالها احكا ايه يا قطع؟ انا عندي ايه يا قطع؟
0: انا بحلم حلم سخيف.
2: قرب بوشه شوية، قرب قوي، قرب قوي مني.
1: انا عايز اسوق اسوق فيها.
0: من دمك
1: يا ابراهيم. ركز في انواع الجن. انا نوع مختلف ومميز جدا، نوع تقول عليه كده ايه؟ اكسترا كاستمايزد.
0: لا انت حرامي. بقولك ايه، العربية دي تدني تصح عليها وشاء عمري.
1: يا عم انت عارف تجاوب. دمك صح عليها ايه؟ قصدك تصرفت دمك كله عليها؟ قالك دم صح عليها ايه؟ كنت بتدبح نفسك في العيد يا غجتك نتيني عليك وعلى افكارك وعلى كلامك. انت بجع يا ابراهيم. العربية دي بتاعتي بقولك قبل ما تبقى عربيتك. انا سوقتها سنين وبحب السواقه حب جنون، لدرجه اني بعد ما سبت الدنيا ما عرفتش اسيب الدكشن. قولي انا مالي من كده دلوقتي
0: يا عم ايه؟ وسبت الدنيا وبتقلد بيه؟
1: انا خلصت ورديتي كمان يا ادم وبدأت ورديتي كمان. انا بقلد مين؟ اقولك بقلد مين؟ انا بقلد كمان الشناوي دلوقتي.
0: لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. انت عايز ايه؟
1: اسمعني، انا مش متعبره خالص. نشتغل سوا واخلي الزباين يدولك تقييم نار نار نار.
0: انا مش عايز تقييم.
1: اذا كان على البنزين يا عم انا بتاع الولعة كلها، اخلي لك البنزين نار وتجري بيك يا ولد، وتسوق العربية وتمشي بيها يا ولد من هنا بالد عليك الصار.
2: وبعد شد وجذب واستظراف وتقل دم، وهو ماسك في كلمة خلينا عايش معاك ومش هتندم، وانا اقول له لأ، بعد ساعة كاملة من حوار بدأ برعب، دخل على تقل دم، شوية هزار وشوية ضحك مني غصب عني. قلت لنفسي ده جن عبيط، هخاف منه ليه؟ وما اذنيش، ما خليه معايا كده يمكن امص دمه فعلا، يفضل في العربية وخلاص، لان هو واضح انه سائل ورزيل ومش ماشي، فاخد منه الفايدة. واتفقت معاه انه ما يلعبش في الدريكسيون وانا سايق، وما يفتحش الراديو على مزاجه، وما يرعبش الزباين، ولما يبقى فيه خطر يتصرف، لكن من غير ما يلبسنا مصيبة. وكان الاتفاق على كده، اتفاق هيمة وحنتيرة. روحت ركنت العربية ونمت، وانا بحاول يعني اتجاوز اللي حصل، واقول هصحى من النوم الاقي كل ده كان حلم طويل. وتاني يوم نزلت الصبح وفتحت الابليكيشن ودعيت ربنا يرزقني. اول مشوار جالي كان لراجل محترم شكله رايح الشغل بتاعه، ركب وفضلت قاعد ساكت وهو كمان ساكت. اما المدعو حنتيرة لا حس ولا خبر، وخلص المشوار على خير. والراجل وهو نازل قال لي عربيتك مريحة يا ابني. بصيت في المراية لقيت حنتيرة رافع ايده بعلامة النصر زي الاطفال الصغيرة وعمال يرفع كتافه لفوق،
0: انا عمري ما اتوقع ان يبقى في جن عبيط كده.
1: عبيط؟ انا مش عبيط، انا مش عبيط، انا مش عبيط، انا مش عبيط.
2: تاني مشوار كان لبنت رايحه جامعتها، وكل حاجه عدت تمام، وبدات اتعامل واتعايش، وقلت يمكن الموضوع يكون ابسط من اللي انا فاكره، لحد ما جه مشوار كان الساعه 1 بالليل. الريكوست كان من منطقه ما تطمنش، مش عارف، اول ما قبلته حسيت ان قلبي اتقبض من غير سبب، يمكن عشان الوقت متاخر، او يمكن عشان انا من جوايا كنت مستني حنتيره يعمل اي حركه نص كم في اي لحظه. اتوكلت على الله ورحت المكان، وبعدها لقيت واحد جري ناحيه العربيه بسرعه وبص وراه كذا مره قبل ما يفتح الباب اللي ورا ويركب. اول ما قفل الباب قلبي اتقبض اكتر، وبصيت في المرايه لقيت حنتيره طالع لي بنص وشه وبيقول لي
1: ما تتحركش بسرعه.
2: اتخشبت مكاني. الراجل اللي ركب كان حاطط شنطه سودا كبيره في حضنه وماسكها كانه شايل فيها عمره.
0: امشي امشي بسرعه.
2: حاضر يا فندم.
0: على فين؟ امشي وانا هقولك.
2: اتحركت وانا عمال ابص في المرايه كل شويه، مع اني لازم ابقى عارف انا رايح فين. الراجل كان عرقان جدا وعينيه ناحيه الشباك ومتوتر، وكل